0: السفر.
1: الموسيقى نون ستوب على رم فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام.

0: سكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمفام. راديو رمفام. رمفام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على

0: بوكينج ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8

فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين.

مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم

اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ

النوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد

الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا

0: مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع. هاتف رقم 675-5747، فاكس رقم 634-3424. كما يسرنا استقبال اقتراحاتكم وملاحظاتكم على البريد الإلكتروني والمدون على المنتج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: صدق الله العظيم.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس

معونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 أنوار الصباح.

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي

0: أتيته هرولة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. رواه الترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. رواه مسلم. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم. وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر 4 بعدها حرمه الله على النار. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. رواه أبو داود والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام 10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام 100 آية كتب من القانتين، ومن قام 1000 آية كتب من المقنطرين. رواه أبو داود. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعات يركعهما من الضحى. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم؟ وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. رواه الترمذي. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى. فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. متفق عليه. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. رواه البخاري. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعربي فقال لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا. قال فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا. قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رواه مسلم. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. رواه الترمذي. وعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود. وصدق رسول الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيد الأولين وسيد الآخرين. أوصاني حبيبي، أوصاني خليلي، هكذا كان يقول الصحابة الكرام عن حبيبنا وشفيعنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. إحسان الظن بالله، قال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. إذن لابد أن نظن بالله خيرا، كل ما يعطينا ربي وإن بدا لنا هكذا يعني فيه ألم أو فيه تعب فهو خير، ولكن لا نعرف الحب. الحب هو الزبير يسمع بإشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج يجر سيفه في طرق مكة رضي الله عنه وهو ابن 15 سنة، ليكون سيفه أول سيف استل في الإسلام. الحب هو امرأة بني دينار حين يخرج زوجها وأبوها وأخوها إلى أحد فيستشهدون جميعا في سبيل الله وينعون لها، فترى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. الحب حرفيا وفعليا يتجسد في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوني في عائشة. الحب عندما يقول الصديق رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم عند دخول الغار: والله لا تدخله حتى أدخله قبلك يا رسول الله، فإذا كان فيه شيء أصابني دونك. الحب هو بلال، نعم هو بلال، حين اعتزل الآذان بعد رحيل الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أذن بطلب من عمر رضي الله عنهم لم يرى يوما كان أكثر بكاء منه عندما قال: أشهد أن محمد رسول الله. كل المدينة بكت حبا. الحب يقول أبا بكر: كنا في الهجرة فجئت بمذقة لبن فناولتها لرسول الله وقلت له: اشرب اشرب يا رسول الله. يقول أبا بكر: فشرب النبي حتى ارتويت. الحب هو ثوبان، حين يسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: ما غير لونك يا ثوبان؟ فيقول: يا رسول الله، ما بي مرض ولا وجع إلا أني إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك. الحب هو ربيعة بن كعب، حين يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حاجتك؟ فيقول: مرافقتك في الجنة. من هذا الحب نستمد الثقة، من هذا الحب نستمد الاتكال وحسن الظن بالله عز وجل، أجمل عبادة قلبية قد يغفل عنها كثير منا هي عبادة حسن الظن بالله. اللهم يا ربي اجعلنا ممن يحسنون الظن بك وممن يحبونك ويحبون رسولك حقا. والسلام عليكم.
1: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
4: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
3: تسمعونا
4: على www.rmfm.net.
3: rmfm.net.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
2: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
1: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71-177-1
2: 71-177-1
1: وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للا رمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم
2: ديما معاك ديما معاك
0: تسمعونا.

0: السكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: صيف السنة انهار لصبيحه يولي من 7 ل 11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار سبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار انصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري انهار على صبيحه
2: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل علي
1: من عدى للموجة على رمى فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11 واسمع النهار لصبيحه مع كمال
3: السبعة ودرجين على موجات راديو رمى فام. بسم الله وتوكلنا على الله. مستمعينا الكرام صباح النور، مرحبا بكم في موعد جديد من نهار لصبيحه بتاريخ اليوم الاثنين 20 جويلية 2026 اللي وافق بالعربي 5/0/1448 هجري. ان شاء الله بداية اسبوع طيبة للجميع، ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد، ربي يحقق لكم كل ما تتمنوا مع بداية هذا اليوم الجديد وبداية هذا الاسبوع الجديد. نقولوا يا فتاح يا رزاق يا ربي العمل عليك، يا ربي وشد فيك، يا ربي ترزقنا خير ما في نهار اليوم وتوفقنا إلى كل ما هو خير لينا الدنيا وآخرة، وربي إن شاء الله يحفظنا ويحفظكم من كل شر ومن كل سوء. وتحياتنا لكل مستمعينا اللي بدأوا نهارهم على بكري بكري، إن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق، سيسر ويحكم وحيدة وحيدة في الكياس، وربي يوصلكم إلى مقاصدكم سالمين، ربي يعينكم. الناس اللي بدأت نهار على بكري بكري وبدأت الخدمة على بكري، ربي معكم وربي يعينكم، وإن شاء الله نهاركم زين وربي يرزقنا جميعا من رزقه ومن حلاله، وربي يوفقنا جميعا. تحياتنا لكل الناس اللي تحضر في رواحها قصد ربي شوية أخرى ليخدمها وباش تقضي مصالحها وتقضي أشوارها. ليلة صعيبة ونهار صعيب البارح، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وأيضا الانقطاعات المتكررة للكهرباء وكل مرة يقص الضوء، لكن البارح تقريبا في الليل كانت الصعيبة برشا الحقيقة إلى غاية تقريب الأربع غربع متاع الصباح، فإنه تواصل الانقطاع متاع الكهرباء يقص يرجع يقص يرجع، خاصة نحكي في ساعات الليل، الشيء اللي الحقيقة تعب برشا ناس، تعب برشا ناس كبار وصغار وحتى اللي يدبي على حصير القصان بوم مكانش طويل برشا، يعني يمشي الضو سويعة يقص دريجي ربع ساعة يعاود يرجع يعاود يقص. على كل حال إذا تختلف هي من حي الحي ومن مدينة لمدينة ومن منطقة لمنطقة بالنسبة للانقطاعات هذه. الانقطاع متاع الماء متواصل بطبيعته، هذه من نص الليل الخمسة فقط جوست في البلاغ، ولكن للأسف نجم نقوله نهار كامل تقريبا الماء مقصوص، يعني من العشية من وسط النهار الماء يبدأ مقصوص. على كل مع ارتفاع درجات الحرارة الارتفاع الكفير الكبير هذه وخاصة ليامات المتواصلة بدينا نتعبوا شوية الحقيقة. ربي يلطف بينا، ربي يلطف بينا إن شاء الله، وربي يخف علينا هذا الحر الشديد، وربي يعين الجميع، وربي إن شاء الله إذن يعطينا على قد جهدنا كما يقولوها. إيش باش نقول وإحنا ما عاد ما مازال نهار اليوم ومازال نهار غدو، نحكي سخانة سخانة ثم باش تكون ألطف شوية. إذن بالنسبة لي درجات الحرارة انطلاقة أسبوع جديدة يستقبلنا فيها الطقس بأجواء شديدة الحرارة. اليوم تكون نسخة مطابقة لما عشناه يوم أمس الأحد من مستويات قياسية ورياح شهيلي جافة خاصة في مناطقنا الداخلية وكذلك الجنوبية. خلف هذا اللهيب والأجواء السخونة فما قراءة متفائلة جدا تزفها لنا تحديثات النماذج العالمية الأخيرة. الخبر الإيجابي والمنعش في هذا الصباح هو أننا نعيش حاليا المحطة النهائية والأنفاس الأخيرة لهذه الموجة الحارقة اليوم وغدوة، وبعد بإذن الله بداية من نهار الأربعاء إذن يتبدل شوية الجو. صحيح احنا مازلنا في الصيف ومازالت السخانة ولكن أقل من المستويات القياسية اللي قاعدين نعيش فيها تو، وإن شاء الله أكيد بعد شوية تلقاو معنا أكثر تفاصيل. هذه أجمل تحيات كمال زرلي معكم كوتي ميكرو، في الإخراج معنا حافظ بن صالح، يكون معنا خليل في البوان مارشي. بون دخلنا في العشرة الجزائرية من الخيرانيين إذا بالنسبة لهذا الموسم. إذا ونكملوا معكم أكيد نهار الأصبح في شهر جويليا نكون معكم في التقديم إذا والإعداد إلى غاية آخر أيامات شهر جويليا. إن شاء الله أكيد ربي يتممها بالخير وربي إن شاء الله يرزقنا التوفيق والنجاح للناس كل, وإن شاء الله نكونوا عند حسن ظنكم مستمعين الكرام. يلا سيدي نقولوا يا فتاح يا رزاق يا ربي العمل عليك يا ربي وشد فيك, ونقول ربي إن شاء الله يرزقنا ويرزقكم خير ما في نهار اليوم.

0: ويا رزاق يا ربي العمل عليك يا ربي وشد فيك 27 دقيقة على موجات راديو أنا ما فهم مع النهار على صباحه نمشي ونعملوا طلع على التوقعات الجوية اليوم مباشرة من المعهد الوطني لرصد الجوية.
1: النشرة الجوية.
0: طقس اليوم الاثنين 20 جويلية 2026 اللي يوافق 5/0448 هجري. يتوقع المعهد الوطني لرصد الجوي طقس حار ومغيم جزئيا مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. الريح اليوم تكون شرقية سرعتها ضعيفة ثم معتدلة وتتقوى نسبيا بعد الظهر بخليج جابس والبحر يكون قليل الاضطراب فمحليا مضطرب بخليج جابس. درجات الحرارة باش تتواصل مرتفعة، القصوى اليوم تكون ما بين 39 و44 درجة قرب السواحل والمرتفعات وما بين 44 توصل إلى 49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. بالنسبة للتوقعات الجوية في مساكن والمدن المجاورة لها درجات الحرارة توصل إلى 41 درجة مئوية صبحية اليوم، القصوى اليوم توصل إلى 43 درجة مئوية بعد الظهر، والليلة في الليل تكون في حدود 33 درجة مئوية. السماء تكون صافية صبحية اليوم، الطقس يكون مغيم جزئيا بعد الظهر وسحب قليلة الليلة القادمة. ونمر إلى أوقات الصلاة. أوقات الصلاة لليوم، صلاة الصبح كانت في حدود ماضي 3:32 دقيقة، صلاة الظهر بداية من نص النهار 31 دقيقة، صلاة العصر بداية من 4:12 دقيقة، وصلاة المغرب ابتداء من 7:34 دقيقة، وصلاة العشاء بداية من 9:16 دقيقة. وربي يتقبل صلاة الجميع.
1: النشرة الجوية.
0: طقس سخون برشا اليوم وأرقام قياسية الحقيقة منتظرة بالنسبة لي نهار اليوم. نرجع أكيد في نشرة أخرى بعد شوية، أكيد نشرة متابعة. نكون معاكم دائما في النهار الأصبح وبالمعلومة، وتلقاو معنا دائما الخبر الدقيق والمعلومة الدقيقة.
1: النهار الأصبح
0: فيروز تقول شايف البحر وصحة وفرحة للناس اللي مشيت بحر صبحية اليوم بكري ولا مروحة لقيت ذي تسمع فينا من تبحيرة هكا على الفجيري تعمل كيفة.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه
1: بقية الشهر على ميرم افام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بيكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كنت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
3: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
3: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قالت لك شي وين حالل؟
3: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذاك وشت العيوني مقابل ستيك.
2: اي عرفتها.
3: قالت لك يا حاج، ستريكتور نتاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من البانو بي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
3: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
3: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
0: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش، وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدا لي سي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53-30-666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد، وين نلقاوها بأحسن سوم في المارشي بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية بجودة ومواصفات أوروبية ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميير شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
3: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في النهار الاصبح من 7 ل 11 على ارم اف ام. رجعنا لكم من جديد 7 ونص خارج 7:32 دقيقه على موجه راديو ارم اف ام. اكيد المشوار متواصل حتى ال 11 في النهار على الصبح، وبعد شويه الهادي الجويني يغني حبي يتبدل يجهد نتاعها.

0: تقويتكم وان شاء الله نهاركم سعيد. ناس كل سيسر واحنا تقس سخون شويه، درجات حراره مرتفعه. اذا نقراو حسابنا ونستحضروا لارواحنا وربعين الجميع. نمشيو ل 24 في دقيقتين، ملخص سريع لابرز ما صار وما تقال في ال 24 ساعه الاخيره.
1: 24 في دقيقتين.
0: إذن باش تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب مناطق البلاد اليوم مع ظهور الشيلي، خاصة نحكيه اليوم الاثنين وغدوة الثلاثاء، وين تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح ما بين 8 و 14 درجة، وتتراوح القصوى ما بين 45 إلى 49 درجة، ما عدا قرب السواحل الشرقية تكون ما بين 40 و 44 درجة. وحسب نشرة المتابعة للمعهد الوطني لرصد الجو، من المنتظر باش تسجل الحرارة تراجع طفيف بداية من نهار الأربعاء الجاية، وتتواصل أعلى من المعدلات العادية بفارق يتراوح أقل إذا ما بين 6 و 12 درجة إلى غاية نهاية الأسبوع المقبل. أعلنت مساء يوم أمس الأحد الإدارة العامة للغابات ومصالحها المركزية والجهوية قاعدة تتابع بكامل اليقظة والاهتمام الوضع الغابي الراهن في ظل موجة الحر الاستثنائية اللي تشهدها البلاد، وما رافقها من تصاعد لوتيرة حرائق الغابات بعدد من الجهات، واللي تستدعي تضافر كل الجهود لحماية مخزون الوطني الاستراتيجي من الثروات الطبيعية. وأمام استمرار المؤشرات المناخية الصعبة، أكدت الإدارة العامة وفق بلاغ أصدرته وزارة الفلاحة مساء يوم أمس على ضرورة الالتزام بأعلى درجات الحيطة والحذر، ودعات كافة المتساكنين بالمناطق المتاخمة للغابات وروادها إلى بدء إلى إبداء المواطنة الواعية والمسؤولة عبر تجنب أي سلوك ينجم يتسبب لا قدر الله في اندلاع النيران، والإسراع بالإبلاغ فوري عن أي تحركات مشبوهة أو مؤشرات حريق لدى السلطات والسلطات المحلية. كما شدت الإدارة على نجاعة التدخلات الميدانية، تقول ترتكز أساسا على إحكام التنسيق العملياتي المشترك ما بين كافة الأطراف المداخلة وتفعيل خطط الطوارئ الاستباقية لضمان سرعة الاستجابة وتوجيه الدعم اللوجستي والبشري بمرونة تامة لإنقاذ المنظومات البيئية المتضررة. دعا يوم أمس وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي لوضع إطار حوكمة عالمي شامل للذكاء الاصطناعي يقوم على الشفافية والإنصاف واحترام حقوق الإنسان، وذلك خلال مشاركته في قمة شنغهاي للذكاء الاصطناعي بالصين. وأوضحت سفارة الجمهورية التونسية ببكين في بلاغ لها أن الوزير ألقى كلمة خلال اجتماع الحوكمة العالمي للذكاء الاصطناعي بحضور ممثل البعثة الدبلوماسية محمد أنس تويتي ضمن فعاليات القمة المنتظمة من 17 إلى غاية اليوم 20 جويلية. الوزير أبرز المبادئ الرئيسية الاستراتيجية الوطنية المرتكزة على محورية البعد الإنساني والمحافظة على السيادة الوطنية للبيانات، وشدد على ضرورة تقليص الفجوة الرقمية العالمية والاستثمار في بنية تحتية رقمية قابلة للتشغيل البينية. تفتح وزارة التربية بداية من اليوم 22 جويلية إلى غاية الخميس 20 أوت باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس إعدادية نموذجية ومعاهد نموذجية بعنوان السنة الدراسية القادمة 2026-2027، ويتم تسجيل مطالب النقل حصريا عبر الموقع parents.education.tn. الإشارة هو في أنه 5317 تلميذ اللي تم توجيههم للمدارس الإعدادية النموذجية بعد اجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية دورة 2026، كما تم توجيه 6063 ناجح إلى المعاهد النموذجية عقب اجتياز امتحان ختم ولا شهادة ختم التعليم الأساسي العام النوفيام دورة 2026 حسب النتائج اللي أعلنتها وزارة التربية. في خبر آخر، حجزت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية أكثر من 110 أطنان من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك وأكثر من 78 ألف إيترا من المياه المعدنية خلال شهري جوان وجويليا ضمن برنامج المراقبة الصيفي بمختلف جهات الجمهورية. الهيئة في بلاغ لها أوضحت أنه العمليات الرقابية هذه أسفرت عن تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شان المخالفين، إضافة لإصدار قرارات غلق العدد من المحلات المفتوحة للعموم وتوجيه إنذارات لتلافي الإخلالات المسجلة. وبيّن البلاغ أنه المحجوزات شملت قرابة 50 طن من العسل وشبيهه بولايتي سوسة ونابل بسبب خلط المنتوج متاع العسل هذايا ومغالطة المستهلك، إلى جانب حجز أكثر من 17 طن من اللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقاتها المتعفنة أو المحفوظة في ظروف عشوائية بعدة ولايات، وتم حجز أكثر من 40 طن من الحبوب ومشتقاتها باش تعرضها ولا عفوا لتعرضها للرطوبة وتكاثر الحشرات، فضلا عن 78 ألف إيترا من الماء المعروضة تحت أشعة الشمس أو منتهية الصلوحية، وكميات من البطاطا والحليب والحلويات المحتوية على ملونات محظورة. الهيئة أكدت أن حملاتها استهدفت المطاعم السياحية، الحانات، المقاهي، وشدت على مواصلة تكثيف التدخلات الرقابية لضمان سلامة المنتجات الغذائية والتصدي لكل ممارسات اللي تهدد صحة المستهلكة. نكملوا مع أخبارنا الوطنية في 24 في دقيقتين. المرصد الوطني لسلامة المرور أفاد أنه عدد حالات الوفاة إثر حوادث المرور سجل منذ بداية السنة الحالية إلى غاية 18 جويلية الجاري ارتفاع بنسبة 10.48% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، بتسجيل 695 حالة وفاة خلال هذه الفترة مقابل 629 حالة وفاة عام 2025، يعني فما زيادة تقريبا وارتفاع ب 10.48%. ربي يرحم الناس اللي توفيت الكل على الطريقة وربي يحفظ الجميع. يتصدر السهو وعدم الانتباه قائمة الأسباب المؤدية إلى حوادث المرور بنسبة 28.4%، تليها السرعة المتسببة في ارتكاب 561 حادث. أما فيما يتعلق بالوفيات احتلت السرعة المرتبة الأولى من حيث أبرز أسباب الحوادث وتسبت في تسجيل 266 حالة وفاة إلى غاية 18 جويلية الحالية. نمر إلى أخبارنا الدولية.
1: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين.
0: نمشي ليبيا وين ساد الظلام معظم أنحاء ليبيا مساء أول أمس الجمعة بعد انقطاع التيار الكهربائي إثر خروج مفاجئ لعدد من محطات التوليد الاستراتيجية عن الخدمة لتفقد الشبكة نحو 1350 ميجا وات من القدرة الانتاجية، وينهار تردد الشبكة بالكامل. نحكي على بلاك أوت، ويتزامن انقطاع الكهرباء مع تحذيرات لوزارة البيئة في ليبيا من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على طول الساحل الليبي خلال الأسبوع، وتتوقع الوزارة تجاوز الحرارة حاجز 42 درجة مئوية في بعض المناطق. في فرنسا ذكرت سلطات محلية فرنسية أنه حريق كبير اندلع يوم أمس في عدة بلدات على ساحل البحر المتوسط بالقرب من فريجوس، مما أجبر السكان عن إخلائها بعد انتشار النيران بفعل الرياح القوية وظروف الجفاف. إذن وأفاد مكتب الحاكم في فريجوس بأنه الحريق التهم نحو 180 هكتار مساء يوم الأحد. نكملوا إذن مع الوضع في الشرق الأوسط. والقيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قالت إنهم كملوا بالنجاح على حد توصيفهم الليلة التاسعة على التوالي من العدوان ضد إيران. ونقلت وكالة أيضا رويترز عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قوله أن واشنطن ما زالت منفتحة على حل دبلوماسي مع إيران. في المقابل حذر الحرس الثوري الجيش الأمريكي مما وصفه بعملية عقابية ردا على أعماله اللي اعتبرتها غير قانونية. وأعلنت سنتكوم يوم أمس بدأ موجة جديدة من الضربات ضد إيران عند الساعة 7 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وذلك لليلة 9 على التوالية. في المقابل كانت أعلنت زاد القيادة المركزية الأمريكية مقتل جندي أمريكي وإصابة آخر في شمال العراق أمس أثناء تفكيك مسيرة إيرانية انتحارية. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية العثور على رفاة مجهولة الهوية في موقع حادث أدى لمقتل جنديين وفقدين ثالث في الأردن يوم أمس. إذا شعلنا اليوم في 24 في دقيقتين
1: 24 في دقيقتين 24 في دقيقتين
0: حاولوا الأخصوا لكم أكيد في 24 في دقيقتين أبرز الأحداث والأخبار اللي صارت في 24 ساعة الأخيرة. متابعتنا متواصلة ديما في النهار على صباحه توا 7:43 دقيقة.
1: النهار على صباحه
0: يلا سيدي نسمعوا جويني ثم أنا موعد مع الإشهار. راجعين مع حديث والأخبار المونديال في حلقتها الأخيرة الفقرة هذه. إذن بعد ما أزل الستار يوم أمس على المونديال وإسبانيا بطلت العالم 2026 راجعين معه.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه
1: مقيد الشهر على ميرم افام.
2: جديد اندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755.
3: مهمتنا في بيسا جروب نسهل لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة. وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن طريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
4: كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
5: جريت لاسعاد كل بيت.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على ارم اف ام. صيف السنة النهار لصباحه يولي من 7 ل 11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء. الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار. النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين. وكما قالوا الناس بكري النهار على صباحه
7: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
0: من عدل الموجة على ريم اف ام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 11 واسمع النهار لصباحه مع كمال.
8: 7:49 على موجات راديو ريم اف ام. صباح النور من جديد مستمعينا الكرام. توا 7 كما قلنا 8 غير درجين تقريبا على موجاتنا الوقيت هذا. نمشيو لأخبار المونديال.
0: أخبار المونديال على ريم اف ام. تبعنا كل نهار وعرف آخر أخبار المونديال في النهار لصباحه على راديو رام اف ام.
8: هذا العدد الأخير من فقرة أخبار المونديال. إذن نحاول نرجع لأهم وأبرز الأخبار. إذن أكيد الخبر الرئيسي وإسبانيا تتوج بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخها. إذن منتخب إسبانيا توج بلقب كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه الثمين والمستحق 1-0 على منتخب الأرجنتين مساء يوم أمس ليستعيد اللقب اللي سبق أنه توج به عام 2010 بجنوب إفريقيا. المنتخبين الإسباني والأرجنتيني احتكما إلى التمديد بتعادلهم سلبا في الوقت الأصلي في إست رادرفورد بنيو جيرسي الأمريكية في المباراة النهائية لمونديال أمريكا الشمالية بكرة القدم. وكان المنتخب الإسباني الأكثر استحواذا في المباراة اللي جاء شوطها الأول بهت. وفي الشوط الثاني ارتفع إيقاع الإسبان وتحصلوا على فرص عدة خطيرة خصوصا في آخر ثلث الساعة. وشهدت المباراة منعطف هام في الوقت البدل عن الضائع مع تلقي لاعب وسط الأرجنتين فرنانديز اللي لعب دور حاسم هجومي في الأدوار الإقصائية بعد تعرض لإنذار ثان إثر خطأ على المدافع باو كوبارسي. وأحرز فيران توريس هدف الفوز للمنتخب الإسباني في الدقيقة 106. منتخب إسبانيا اللي شارك في النهائي الثاني اللي هو بكأس العالم. إذن واصل منتخب إسبانيا اللي شارك في النهائي الثاني اللي هو بكأس العالم واصل سلسلة عدم الهزيمة للمباراة 38 على التوالي في مختلف المسابقات باش يصبح أول منتخب أوروبي حقق هذا الإنجاز بعد ما فض شراكته مع المنتخب الإيطالي علما بأنه حقق 29 انتصار مقابل 9 تعادلات في تلك السلسلة. في المقابل كان منتخب الأرجنتين اللي سجل ظهوره السابع في نهائي كأس العالم يطمح لأن يصبح ثالث منتخب يحتفظ باللقب في نسختين متتاليتين بعد إيطاليا 1934 و1938 والبرازيل 1958 و1962 وخلال مشواره في المونديال. إذن أكيد كانت مباراة مثيرة للمنتخب الأرجنتيني لكن البارح كانت هزيمته 1-0 على يد المنتخب الإسبانية. نكملوا معكم احنا نحكيوا على المنتخب الإسباني اللي فرض هيمنة مطلقة على الجوائز الفردية في ختام منافسات كأس العالم 2026 لكرة القدم بعد تتويجه باللقب بعد فوزه على الأرجنتين في المباراة النهائية. المدافع الإسباني باو كوبارسيا كان أحرز جائزة أفضل لاعب شاب بعد ما قدم مستويات استثنائية مع منتخب إسبانيا وسهم بصورة مباشرة في تتويج لاروخا باللقب العالمي فيما توج زميله أوناي سيمون بجائزة أفضل حارس مرمى في البطولة وعاد جائزة أفضل لاعب في المونديال للقائد ولاعب الوسط رودري ليؤكد المنتخب الإسباني هيمنته على الجوائز الفردية بعد مشواره المميز. كيليان مبابي إذا نجم وقائد منتخب فرنسا انتزع جائزة الحذاء الذهبي لهداف كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي. مبابي كان تصدر سباق الهدافين في مونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك بتسجيل 10 أهداف آخرها ثنائية في الخسارة 4-6 قدام أنجلترا في المباراة تحديد الفائز بالميدالية البرونزية مساء السبت. وتفوق كيليان على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اللي سجل 8 أهداف لكنه عجز عن هذا الشباك في مباراتي الدور قبل النهائي قدام أنجلترا وإسبانيا في النهائي للمرة الثانية هذه على التوالي. يحقق كيليان جائزة الحذاء الذهبي على حساب ميسي بعد ما سجل النجم الفرنسي 8 أهداف في كأس العالم 2022 مقابل 7 أهداف لميسي. هذا شعنا اليوم في أخبار المونديال.
9: أخبار المونديال على رمى فهم. على رمى فهم. تبعنا كل نهار وعرف آخر أخبار المونديال في النهار الأصبح على راديو رمى فهم.
8: إذن تحياتنا لكم مستمعينا الكرام. برشا يتسألوا على الجوائز المالية بالنسبة لكأس العالم. الجوائز المالية لكأس العالم 2026 البطل ياخو 50 مليون دولار، بالنسبة للوصيف ياخو 33 مليون دولار، المركز الثالث 29 مليون دولار، المركز الرابع ياخو 27 مليون دولار، المراكز من 5 حتى 8 19 مليون دولار، المراكز من 9 ل 16 ياخو 15 مليون دولار، المراكز من 17 ل 32 ياخو 11 مليون دولار، بالنسبة للمراكز من 33 حتى ل 48 موجود فيهم المنتخب التونسي ياخو 9 ملايين دولار. وهذا شعلنا بالنسبة لأخبار المونديال اليوم. مكملين معكم تو 7:55 دقيقة نسمع كوفر حلو برشا لغناية صباح فخري قدو كالمياس وراجعين مع بلاغ في منك نسمع بالنسبة للناس اللي تلوج على فرصة متاع خدمة تسأل على المناظرات. هكا نحاولوا كل مرة نعطيكم فكرة على مناظرة نجموا تشاركوا فيها وإلا خدمة نجموا تقدموا فيها بعد شوية في منك نسمع.

0: كبر حلو برشا الغنية قادوك قدوك المياس. أصل الغنية لي صباح فخرته 57 دقيقة دقيقة ولا أقل تفصلنا عن الساعة 8 صباحا. النهار على صباحه إذن نحكيه على التونسية للتموين تفتح مناظرة خارجية لانتداب أعوان. نحكيه تحديدا على تونيزي كارتينغ لقية ذافي. منك نسمع
1: منك نسمع منك نسمع.
0: شركة التونسية للتموين تونيزي كارتينغ أعلنت عن فتح مناظرة خارجية لانتداب أعوان بمقتضى عقود غير محددة المدة، وذلك بوحدة الانتاج بتونس ووحدة الانتاج بجربة. الشركة حددت نهار الجمعة 31 جويلية كآخر أجل لتقديم الترشحات. بالنسبة للخطط المعروضة نلقاو إذن المطلوب هو عمال زاد عون خدمات أرضية، سائق شاحنة ثقيلة، تقني مياني في الطبخ في الحلويات، تقني سامي في الطبخ، تقني سامي في الحلويات، تقني سامي في اختصاص التبريد الصناعي والتكييف، أيضا عمال زاد في جربة وفي تونس، وسائق شاحنة ثقيلة أيضا متعدد الاختصاصات في جربة. إذن فما عدد إذن من الخطط مستويات زادة تعليمية مختلفة للناس المهتمة تنجم أكيد تشارك في هذه المناظرة. إذن عن طريق نعطيكم فكرة على الوثائق المطلوبة متاع ملف الترشح، لازم يكون فيه استمارة الترشح أو كمن الموقع تدخلوا تونيزي كارتينغ هذه الصفحة الرسمية على الفيسبوك وتنجموا تلقاو غادي رابط. إذن استمارة الترشح نسخة بطاقة تعريف الوطنية مضمون ولادة بطاقة عدد 3، إذا لم يمضي عن تاريخ تسلمها أكثر من 3 شهور أو وصل إيداع، نسخة من رخصة السياقة 3 أصناف ب وجي موديل سيرية المفعول، شهادة طبية أيضا مش قديمة يعني، وسيرة ذاتية مرفوقة بكشف الحالة المهنية، نسخة مطابقة للأصل من الشهادة المدرسية، من شهادة الكفاءة المهنية، من كشف أعداد السنة التكوينية والدراسية الأخيرة. وبالنسبة للترشحات ترسل وجوب عن طريق البريد بظرف ولا ظروف مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ على العنوان التالي: الشركة التونسية للتموين، وحدة التموين، مطار تونس قرطاج. إذن الأدريس كاملة مع ضرورة التنصيص على الظرف الخارجي مغلق على عبارة مناظرة خارجية للانتداب مع ذكر الاختصاص. إذن باب قبول الترشحات يبدأ من اليوم، تنجموا تبعثوا إلا ملف فات للناس اللي تحب تشارك، ويغلق إذن نهار 31 جويلية نهار الجمعة، ويكون ختم البريد دليل على معرفة تاريخ إرسال أو وصول العروض. إذاش عنا اليوم في منك نسمع
1: منك نسمع منك نسمع.
0: يلا خليكم معنا تو 8 وزوز دقائق فاصل إشهاري ثم الموسيقى حاضرة كالعادة بعد شوية شيرين عبد الوهاب في تسلطينة هكا صباحية تسمعها معنا. راجعين معاكم ساعتنا الجاية في عين على الجهة، نرجع على أخبار الجهة وأكيد متابعتنا متواصلة في ساعتنا الثانية، ضيوفنا في ساعتنا الثالثة، وكالعادة فقراتنا حتى للحدشة.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net مقيد الاشهار على RMFM.
3: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقرايد حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قرايد.
4: يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
5: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
4: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء. des appartements au standing. وزيد نلقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينج دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
5: ايه شاشة شاشة ايه وقل لي عاد خلاص كيفاش
4: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصو على راحتنا على 3 سنين.
5: وانا ما زلت نستنى المرة هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هات
4: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
2: لجميع اعلاناتكم

0: النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموسيقى متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صباحه
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك
0: من عدل الموجة على رمفان كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحديش واسمع النهار على صباحه مع كمال.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
0: بقية الشهر على نرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. صيف السنة النهار على صباحه يولي من 7 للـ11، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء، الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا، وبالموزيكا متونسين وللكادوات رابحين، وكما قالوا الناس بكري النهار على صباحه.
4: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
0: من عدل الموجة على الرمى فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11، واسمع النهار لصباحه مع كمال.
5: 8:16 على موجات راديو رمى فام. صباح الورد من جديد مستمعينا الكرام، مازلنا مواصلين معكم المشوار حتى للـ11. تحياتنا لكل الناس اللي خلطوا معنا لوقيت هذا، نقولوا صباح الورد لكل مستمعينا. صباح الورد مدام جميلة بن سالم تقول صباح الخيرات والبركات، يلا ان شاء الله نهارك زين انت وكل متابعينا وين ما كانوا داخل تونس وخارجها تسمعوا رمى فام على البوند اف ام 99.8 في مساكن سوسه والمنستير، وتسمعونا على 3wrmfm.net. نذكركم اللي طقس سخون شويه، نذكركم اللي زمنا ردوا بالنا شويه على رواحنا اليوم، درجات الحراره قياسيه توصل الى 49 درجه مئويه في عدد من الولايات وعدد من الجهات في مساكن القصوى، باش تكون في حدود 43 درجه مئوية متوقعة بعد الظهر، وتكون أعلى بيان سيغ في الشمس. هذاك علاش الناس اللي تخدم البرا وباش تتنقل ردوا بالنا ونسيسوا رواحنا وناخذوا بالتوصيات والخطوات السلامة والوقاية اللازمة باش نستحفظ على رواحنا، وخاصة نشربوا برشا برشا برشا برشا ماء. مش بالضرورة تكون عطشان باش تشرب الماء، خلي كل نقول وحنا نصيف ساعة نعملوا كل كويس ماء، وربي يحفظ الجميع. هات نمشي ولقية ذي كل عادة إلى موعد يومي مع عين على الجهة.
0: عين على الجهة، عين على الجهة.
5: نعملوا طلع على مساكن، نعملوا طلع على أخبار سوسة، على أخبار المونستير. إذن في عين على الجهة نهارة الجمعة اللي تعدى، إذن المجلس المحلي بمساكن كان عقد جلسة خصصت للنظر في الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي اللي تشهد مختلف مناطق معتمدية مساكن، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وما تسبب هذه الانقطاعات من تعطيل لمصالح المواطنين وإرباك لحياتهم اليومية. وكان عبر المجلس المحلي عن انشغاله الكبير واستياءه من تواصل هذه الانقطاعات حسب البلاغة. إذا الانقطاعات هذه اللي تدوم في بعض المناطق لساعات طويلة مع تسجيل تفاوت واضح في المدة متاحة وتكرارها بين مختلف المناطق. إذا النقطة هذه بالذات يعني حسب البلاغ، إذا لاحظوها تجي تلقى منطقة إذا في نفس المعتمدية، يعني نحكيه على معتمدية مساكن، تجي تلقى في حي النور مثلا انقطاعات بالستة بالسبعة بالثمانية، عادي بثمانية مرات وزيادة بساعات متفاوتة، وجي في أحياء أخرى تلقى أنه ممبا معناتها قص يعني مدة معينة ولا مرة واحدة ولا مرتين ماكسيموم ولا ساعات ما يقصش الجملة، وذي يطرح برشة أسئلة. يعني علاش منطقة على منطقة كل مسألة تقنية فنية مرتبطة يعني بعوامل فنية وعوامل تقنية معينة ولا شنو الحكاية بالضبط؟ على كل حال لكن إذا كما جاء في البيان فإنه تفاوت واضح تم تسجيله في المدة متاع القصان متاع الضوء وتكرارها بين مختلف المناطق، وإن تبدو معتمدية تمساكن زاد من أكثر المعتمديات تأثرا بهذه الإشكالية، وهو ما يستوجب توضيحا ومعالجة عاجلة. وتلمو قصان الضوء يعني كثر وتكرر مع ارتفاع درجات الحرارة وتذمر المواطنين المتواصل حقيقة من هذه الانقطاعات اللي زادت معاناتنا اليومية بسبب ارتفاع درجات الحرارة. شيء يمكن نسينا في الانقطاعات متاع المياه، راو بالسوايع وبالنهار يعني، وحتى أكثر بالنهارين، وفما شكون عندهم أيامات يعني عدي الماء مقطوع كما في غرس بوجناح كما في طريق الكنيس في أكثر يعني من منطقة وأكثر من حي، فإنه معاناة متواصلة متاع انقطاعات أيضا للكهرباء وللماء، ما بعض اللي يقص ضوء ماء. إذا نرجع للبلاغ متاع المجلس المحلي بمساكن، هو يقول في إطار الحرص على إيجاد حلول عملية باش يعقد المجلس المحلي إذا جلسة عمل مع المدير الجوي لشركة تونسية الكهرباء والغاز، وذلك للنظر في أسباب هذه الانقطاعات والاستماع إلى توضيحات الجهة المعنية والعمل على وضع الإجراءات الكفيلة بالحد منها وتحسين استقرار التزويد بالتيار الكهربائي. ويأكد المجلس المحلي للتنمية بمساكن التزامه بمتابعة هذا الملف والدفاع عن حق أهالي مساكن في التمتع بخدمة عمومية مستقرة وعادلة مع إطلاع الرأي العام على مخرجات الجلسة والإجراءات اللي باش يتم الاتفاق بشانها. أكيد عنا متابعة للموضوع هذا مع المجلس المحلي للتنمية بمساك، الحقيقة من أكثر المناطق اللي ضرت من الانقطاعات المتواصلة متاع الكهرباء وأيضا متاع المياه، معتمدية مساكن ومختلف أحيائها وعماداتها. إذا تابعوا الموضوع أكيد ونحاولوا يكونوا حاضرين معنا أكيد بعد الجلسة أعضاء من المجلس المحلي حلي ونفهموا أكثر شنو اللي صاير ونقاط اللي تم الحديث في الحديث فيها والمخرجات امتع الجلسة في قادم الحلقات. بلدية مساكن في بلاغ زادة نهارة السبت تقول بلاغ متعلق بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، نحكي على التنوير المنزلي والعمومي والاستعمال الصناعي والتجاري والمهني. بلدية مساكن كانت أعلنت أنه في إطار الحرص المتواصل على التحكم في الطاقة وحوكمة وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتماشيا مع المصلحة العامة لتخفيف أعباء الجهد الكهربائي على الشبكة الوطنية، تقرر اتخاذ الإجراءات التالية. الإجراءات الشنية اللي اخذتها بلدية مساكن؟ اعتماد خطة التخفيف الموجه للإضاءة العامة بالشوارع الرئيسية. كيفاش نحكيه على الشوارع الرئيسية والطرقات والأنهج التابعة للمنطقة البلدية عبر أسلوب بالتناوب، يعني نلقاه بوتو يشعل وبوتو مطفي، بوتو يشعل وبوتو مطفي، إذن للتخفيف من الاستهلاك، والهدف هو تقليص الاستهلاك غير الضروري خلال فترات معينة وتخفيف الأحمال حماية شبكة الكهرباء من الإجهاد وضمان استمرارية الخدمة بكفاءة عالية وأيضا حسن إدارة الموارد المتاحة وتوجيهها بالشكل الأمثل له. نواصل معكم ديما في عين على الجهة.
2: عين على الجهة، عين على الجهة.
5: فرقة الشرطة العدلية بسوسة الشمالية تمكنت من الإطاحة بمروج مخدرات كان يستغل صفته كعامل توصيل يخدم ليفرور، إذن عامل توصيل مأكولات بأحد شركات التوصيل، إذن استغل صفته باش يروج المخدرات مستفيدا من حرية التنقل وسهولة الوصول إلى الحرفاء لترويج السموم. وبعد توفر معلومات دقيقة حول نشاطه توليت الوحدات الأمنية نصب كمين محكم أسفر عن القبض عليه متلبس، وتم حجز كمية من مخدر القنب الهندي وعدد من أقراص ليريكا المعدة للترويج. وبتعميق الأبحاث ومداهمة محل سكن المظنون فيه تمكنت الوحدات الأمنية من حجز أكثر من صفيحتين من مخدر القنب الهندي، كمية كبيرة من أقراص ليريكا وميزان إلكتروني صغير وأدوات تستعمل في تقطيع هكا وإعداد المخدرات للترويج، ومبلغ مالي هام متأتٍ من عائدات النشاط الإجرامي، ودراجتين ناريتين تحملين اسم شركة التوصيل كان يستغلهم في عمليات الترويج والتنقل، وتم الاحتفاظ بالمشتبه به واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه. نمشي لولاية المنستير. انعقدت بعد ظهر يوم الجمعة المنقضي بمقر ولاية المنستير جلسة عمل موسعة ضمت مسؤولين جهويين وأمنيين وممثلي قطاعات الطاقة والمياه والفلاحة والسياحة للبحث في اضطرابات التزويد بالكهرباء والماء الصالح للشرب الناتجة عن موجة الحر الاستثنائية اللي رفعت الطلب إلى مستويات قياسية وضغطت على منظومات التوزيع. أوضحها ممثلو شركة الكهرباء والماء ستيغو سونيدا أن اللجوء إلى القطع الدوري هو إجراء فني وقائي لحماية توازن الشبكة الوطنية وتفادي انهيارها وإعادة ملء خزانات المياه خلال فترات الذروة. والجلسة خلصت إلى اعتماد مبدأ العدالة والإنصاف في توزيع ساعات القطع الدوري بين مختلف مناطق ولاية المنستير وتكثيف التدخلات الميدانية للتسريع في إصلاح الأعطاب وتقليص مدة الانقطاع وإصدار بلاغات استباقية دقيقة للمواطنين باش تمكنهم باش ياخذوا احتياطاتهم وغيروا من نقاط اللي خرجت بها الجلسة. هذه شنو عنا نختم مع خبر رياضي. نرجع لمساكن نقول ألف مبروك لأبطال نادي الملاكمة بمساكن. تحية لسي حبيب وتحية زاد سي محمد بوناب وكل الفريق الحقيقة القائم على نادي الملاكمة بمساكن. ياسين مصباح بطل تونس في وزن 57 كيلوغرام بعد فوزه في الدور النهائي على ملاكم الملعب التونسي بالنقاط في مقابلة قوية جدا. عبد العزيز سيسي بطل تونس في وزن 66 كيلوغرام بعد فوزه أمس على ملاكم نادي الرياضي صفاقس بالنقاط واللي كان فيها الامتياز لملاكم نادي الملاكمة بمساكن. وفي ختام المنافسة تحصل النادي على كأس المرتبة الثالثة وطنيا. نقوله برافو يا أبطال وتحية لكل من ساهم في هذا التتويج والخدمة اللي نشوفه فيها الحقيقة في كل الظروف وكل الأوقات من قبل الفريق الفني اللي يشرف على الوليدات هذوما الأبطال نادي الملاكمة بمساكن. تحية كبيرة برشا لكل الملاعبية والقائمين عليها. أسمع ما نقرأ جست بعد شوية ما تبعدوش. يلا خليكم معنا في الاستماع بعد شوية نسمع جديد نبيه كراولي مقبلة هذا مروان الخوري.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه مقيد الشهر على لارما فام مع عقارية جلولو. من توا تنجم تشري أبارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل لازور أول ريزيدانس في مساكن صديقة للبيئة. اون ريزيدانس مودرن افيك سون ستيل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كيلكوز أبارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3. وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت. بيبليسيتي
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 للـ11 على أرم فام.

0: تنساشي.
1: انتم تسمعوا في النهار الاصبحوا من 7 ل 11 على ريم اف ام.
2: رجعنا لكم من جديد 8:34 دقيقة كنا نسمعوا في صاحبة الصوت الجميل نبياء الكراولي اللي باش تكون حاضرة لركح مهرجان سيدي الظهر بسوسة. 8:34 دقيقة مازلت الأغاني الجميلة بعد شوية. شعنا في البلاي ليست عنا إليسا وعنا نور مهنا زاد يغني تونسي. شي يقول نور مهنا جوست بعد لحظات من توا. إن شاء الله تعجبكم اختياراتنا الموسيقية. ان شاء الله اكيد تكونوا متونسين معنا صح قوتكم سيسروا احنا تقس سخون مثل شنو وسع بيننا مش مازال نهار اليوم ونهار غدوه وبارتير من نهار الاربعاء تتراجع اذا درجات الحراره بشكل ملحوظ تدريجيا من نهايه الاسبوع. ربي يخفف علينا ان شاء الله.

0: بدك تقول الغنية بعد شوية. يلا نسمعها كاملة إن شاء الله جوست بعد لحظات من تو. خليكم معنا في الاستماع دائما للنهار على صباح. ومرحبا بالجميع وشكرا لتفاعلكم. إذا نقرأ شوية لكومنتير متاعكم. إذا مرحبا مدام تقول صباح الخير سيلفو بلي أحكيوا على الماء المقصوص في مساكن تحديدا من غرس بوجناح. يعني يجينا الكومنتير. إذا تحياتنا ليك مدام تقول في غرس بوجناح. شفنا برج التشكيات الحقيقة في غرس بوجناح. تقول من نهار الجمعة الماء مقصوص. إذا ومن أكثر المناطق اللي تعاني من انقطاع المياه المتواصلة مش يقص ويرجع, انقطاع متواصل في غرس بوجناح. تقول وينهم المسؤولين, وينهم إذا نواب, وينهم يعني الناس اللي باش توصل أصواتنا. تقول في السخانة هذه المي يقعد 4 أيام يعني مقصوصة. تقول راهو حاجة مش معقولة. تقول بربي بربي. إذا شوفونا حل, شوفونا الموضوع. إذا تحديدا تسكن في غرس بوجناح بالنسبة للكاتبة متاع التعليق. نحاول نوصلوا أصواتكم احنا, وإن شاء الله على كل حال نلقاو الحلول اللازمة لخاطر بالحق. معناتها الناس تعبت بصراحة, معناتها الناس تعبت وطولت المدة مع تواصل موجة الحر هذه لأيامات. هذا يظهر لي إذن وانقطاع الماء وانقطاع الضوء, فإنه الناس تعبت الحقيقة. وربي يكون في عون الجميع. النهار على صباحه, النهار على صباحه. يلا نكملوا معكم احنا ديما متابعاتنا. نمشيوا لوقيت ذي الأسمع ما نقرأ. إذن مقالات, إذن تصريحات. تلقاو معنا متابعة لكل ما يهمكم من الشأن الوطني وما يفوتكم شيء. نمشيوا الأسمع ما نقرأ.
1: أسمع ما نقرأ, أسمع ما نقرأ,
0: أسمع ما نقرأ. إذن نبدأ معكم مع الخبر الأول. نرجع ليوم السبت. كان توجه رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى مركب المياه بغدير القلة التابع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه, وين اطلع على كل مكونات المحطة وتوقف عند عديد النقائص اللي أكد على ضرورة تلافيها في أقرب الأوقات, وخاصة في علاقة بالأقاليم. ولاحظ رئيس الدولة وفق مقطع فيديو نشرته مصالح الرئاسة على صفحتها الرسمية فيسبوك عديد التجاوزات والإخلالات رغم المجهودات المبذولة للصيانة والإصلاح. وقال إنه الأمر لا يمكن أن يتواصل على هذا النحو. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وإن شهدت مراحل صعبة لكنها لابد يقول من تجاوزها, سيما وإنه الأمر يتعلق بعديد المناطق داخل الجمهورية. تابع حديثه في هذا السياق وقال إنه في ظل وجود الإرادة والتوفير التجهيزات بعديد المدن ورشات الصيانة لتلافي الأعطاب, قال يتم الاختصار متاع الوقت وبالتالي التدخل بسرعة ونجاعة. ومن جهته زاد استعرض مسؤولو الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه التدخلات الأخيرة لدعم الموارد المائية بعديد المناطق الداخلية حسب المعايير التقنية المطلوبة. على غرار كانت حثوا يعني في الفيديو على المتلوي المظيل من ولاية قفصة بما يضمن عدم وقوع العطب مجددا. رئيس الجمهورية كان شدد في سياق متصل على أن انقطاع التيار الكهربائي بصفة متواترة ومتزامنة في عديد المناطق أمر غير طبيعي, وعلى كل مسؤول أنه يتحمل مسؤوليته لإيجاد الحلول, وكل من أخل بواجبه عليه تحمل تبعات تقصيره في أداء الواجب.
2: حتى انقطاع الكهرباء في أوقات معينة الأمر ما هوش طبيعي, معناته ينقطع في تصير في كل الدول ينقطع تيار كهربائي ولكن لمدة محدودة, ولكن بالتواتر هذا وفي عديد المناطق ومن زامنا في نفس التوقيت لابد من نتحمل المسؤولية في إيجاد الحلول, وكل واحد أخل بالمسؤولية بتاعه يتحمل تبعات إخلالاته.
0: نوصلوا معكم ديما أكيد مع المقالات وأيضا التصريحات. رئيس الدولة كان تحول بعد ولا إثر ذلك إلى منطقة قنطرة بنزرت بمعتمدية قلعة لندلس ونطلع على مدى تقدم أشغال مشروع الحماية من الفيضانات بوادي مجردة اللي تشرف على إنجاز الإدارة العامة الهندسة العسكرية, وركز على ضرورة إيجاد حلول عاجلة حتى لا تضيع مياه الأمطار اللي أنعم الله بها علينا. نواصل معكم في أسمع ما نقرأ ونمشي لخبر آخر وخبر ثاني في متابعتنا.
1: اسمع ما نقرا، اسمع ما نقرا.
0: إذا دعا قسم الدوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل إلى برنامج وطني لإنقاذ قطاعي الماء والكهرباء وأرجع الاضطرابات في التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء إلى ما اعتبره اختلالات تراكمت في إدارة القطاعات الاستراتيجية وتقادم البنية التحتية وعدم تجهيز المؤسسات العمومية بالوسائل اللازمة للقيام بدورها. ودعا قسم الدوين والمنشآت العمومية في السياق هذايا إلى انتقال عاجل من سياسة إدارة الأزمات إلى بناء الحلول، وذلك عبر إطلاق برنامج وطني شامل لإنقاذ قطاعي الماء والكهرباء يقوم على دفع الاستثمارات، تجديد البنية التحتية، استكمال المشاريع المعطلة، تطوير الحوكمة، تعزيز الموارد البشرية، ربط المسؤولية بالمحاسبة في كل مستويات القرار، بحسب بلاغ كان صدر عنه نهار السبت اللي تعدى. كما أضاف قسم الدوين والمنشآت باتحاد الشغل إنه ما تعيش البلاد ما هوش أزمة مناخ ولا أزمة استهلاك فقط، هي حصيلة سنوات من تأجيل القرارات وتراجع الاستثمار العمومي وتقادم البنية التحتية وتعطيل المشاريع الاستراتيجية وضعف الحوكمة وعدم مواكبة التحولات المناخية والديمغرافية والاقتصادية اللي فرضت واقع جديد لم تستعد له مؤسسة الدولة بالقدر الكافي على حد نص البلاغ. من جهة أخرى رفض تحميل ولا رفض تحميل مسؤولية أعوان وإطار الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز مسؤولية الاضطرابات المتكررة في التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء، وأكد أنهم يواصلوا أداء واجبهم في ظروف بالغة الصعوبة بالرغم من محدودية الإمكانيات وتقادم التجهيزات والنقص في الموارد البشرية. وصلنا معكم في نفس السياق، كانت أكدت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية إنها تتابع بانشغال متزايد تداعيات الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي على المؤسسات الاقتصادية بمختلف القطاعات والجهات وما يترتب عنها من خسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة توقف الانتاج وتعطل نسق العمل، فضلا عن الأضرار اللي تلحق بالمعدات والتجهيزات الصناعية والكهربائية والإلكترونية بما يأثر سلبا في مردودية المؤسسات ويحد من قدرتها التنافسية ويضعف مناخ الاستثمار. ثمنت الكونفدرالية الجهود اللي تبذلها الشركة التونسية الكهرباء والغاز في إعلام العموم بعمليات قطع التيار الكهربائي المبرمجة عبر مختلف وسائل الاتصال، لكنها لاحظت أنه المعطيات المنشورة لا تكون في برشة حالات دقيقة ولا مفصلة بالقدر الكافي، وهذا لاحظناه. يقول لك يقص في البلاصة الفلانية حسب البلاغ، لكن نلقاو بلاي سخرة زادة ما إيش معنية يعني بالقصان، لكن نلقاو فيها يتقص. إذاك علاش تقول إنها لاحظت المعطيات المنشورة في البلاغات ما تكونش في العديد من الحالات دقيقة ولا مفصلة بالقدر الكافي، سواء فيما يتعلق بتحديد المناطق المعنية ولا حتى زادة توقيت الانقطاع والمدة المتوقعة، وهو ما يحول دون تمكين المؤسسات من برمجة الأنشطة متاحة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتقليص من الآثار السلبية لهذه الانقطاعات. يعني نقاو برشا قطاعات كما المخابز، كما الناس اللي عندها محلات تجارية من مهنيين تجار حرفيين، إذن حتى مؤسسات صناعية يعني تلقى روحها في حالة اضطراب، مش عارفة روحها اشتعمل تخدم، قص الضوء خدمة ترجع الضوء، قص الضوء حبس ترجع الضوء خدمة، يروحوا ويقعدوا. الحقيقة حالة من الاضطراب تشهدها المؤسسات الاقتصادية، كانت صغيرة ولا كبيرة يعني، ولا إذن بعض المشاريع الصغرى الحقيقة اللي تضررت بسبب هالانقطاعات هذه، سواء متاع الماء ولا خاصة متاع الكهرباء. الكونفدرالية دعات إلى مزيد تطوير منظومة الإعلام المسبق الخاصة بعمليات قطع التيار الكهربائي المبرمجة من خلال توفير معلومة دقيقة ومحينة حول المناطق المعنية ومواعيد الانقطاع ومدته المتوقعة، واعتماد وسائل أكثر ولتواصل أكثر نجاعة وفعالية بما يضمن وصول المعلومة للمؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين في الوقت المناسب، ويمكنهم وليمكنهم من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من الخسائر والمحافظة على استمرارية النشاط. لما انا استخدم ماكينات غاليه برشا يعني تقص عليه وترجع تقص عليه وترجع تقص عليه وترجع, فانه فما ريسك نتاع انه تتضرب كل ماكينه هيك ولا تحرق, وايضا فما زاد التزامات اقتصاديه اذا للناس اذا اللي تخدم. الكونفدراليه اكدت انه معالجه الاشكاليات هذه لا ينبغي انه تقتصر على تحسين اليات الاعلام المسبق, مش فقط الاعلام, انما تستوجب زاد اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على الحوار والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية قصد بلورة حلول عملية ومستدامة تحد من تكرار الانقطاعات وتعزز استقرار التزويد بالطاقة بما يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي ويحافظ على تنافسية المؤسسات. واعتبرت ولا عبرت عن استعدادها للاضطلاع بدور الشريك الفاعل إلى جانب الشركة التونسية الكهرباء والغاز والسلطات العمومية وكافة المتدخلين للمساهمة في صياغة مقترحات وحلول واقعية. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة جدد دعوة المواطنين إلى تأجيل استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة خلال فترات الذروة الممتدة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 بعد الزوال, وذلك في إطار حملاتها الرامية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الضغط على الشبكة الوطنية. أوضحت الوكالة في منشور توعوي أنه من بين هذه الأجهزة الفرن الكهربائي وآلة غسل الملابس والمكنسة الكهربائية الكهربائية والسشوار والمكواة الفيروباسي, مشيرة إلى تأخير تشغيلها إلى ما بعد انتهاء فترة الذروة. قالت هذا كل نجم يساهم في تحسين إدارة الطلب على الكهرباء والحد من الاستهلاك, وأكدت اعتماد هذا السلوك حتى وإن كان لفترة قصيرة يساعد على تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية ويعزز النجاعة الطاقية كما يساهم في الاقتصاد في استهلاك الكهرباء, وما ينعكس إيجابا على قيمة فاتورة الاستهلاك. إذن ذوما بالنسبة للتوصيات متاع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة الاستعمال متاع الآلة الكهربائية في الدار نأجلوها إلى ما بعد أوقات الذروة. ويمكن برشا اللي يسمعوا فينا الوقت هذا يقول لي وقتاش الذروة يا كمال, هو نهار كامل الذروة, ما عادش نقولوا صباح ولا نقولوا غرغور الصباح وغرغور نص النهار وغرغور الليل, إذا ويزيد المعاناة القصان بتاع الضوء وتواصل قصان المياه. هذا شنو عنا اليوم في جولتنا في فقرة أسمع ما نقرأ.
1: أسمع ما نقرأ, أسمع ما نقرأ.
0: بعد شوية في تعيش وتسمع, أجهزة التكييف لكليماتيزور أصبحت تحتل المرتبة الثانية ضمن أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكا للطاقة في المنازل في تونس وفق آخر دراسة اتعملت. التفاصيل إذا تلقاوا معنا باش نحكيوا على الكليماتيزور بالضبط والاستهلاك متاع الطاقة في ديارنا, يعني أكثر الأجهزة اللي تستهلك الضوء في ديارنا. نرجعوا في تعيش وتسمع بعد ما نسمع لقيت ذي إيش عنا إليسا تقول بستناك رجعنا.

0: انتم تسمعوا في النهار الاصبح من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: مواصلين معكم ديما المشوار، اذا مكملين معكم مشوارنا ديما في النهار الاصبح تو 8:52 دقيقه. تحيه لكم مستمعينا، تحيه للنازل اللي قاعده تواصل معنا وتبعث لنا في مساجاته ولا تخلينا في لي كومونتير نتاعها. سي فوزي الشطي صباح النور، تحيه ليك سي فوزي. يقول كمال صباح النور، يقول الله يبارك، شوف كيفاش توصل صوت منطقه كامله الغويرقه مقصوص عليهم الضوء من البارح العشرة متاع الليل الى حد الان. يقول مقصوص هذه حسب يكدهون سي فوزي الشطي، يقول بالضبط نهج الجامع ونهج عمان في مساكن. اذا هذا بالنسبه للمساج مقصوص عليهم الضوء من البارح الى غايه اليوم. بصراحه مع ليله سخونه كيما ليله البارح ربي يكون في عونهم، ناس تصبح تخدم، ناس تصبح تقضي في شوارها. اذا ماهوش سهل برشا باش باش تعدي ليله في السخانه هذيك يعني بدون حتى وسيله نتاع تبريد، حتى مروحه باش تدور الهواء السخون كيما هو يعني نحكيه. على كل حال اذا ان شاء الله الصوت وصل سي فوزي. تحياتنا زاد المدام زينب شوشان، تقول علاش التو لحل الماء عنده 4 أيام الماء ما طلعش لدارها، خاصه الناس اللي تسكن في الطوابق العليا العليا، فانه الحقيقه مع تصعيبه برشا الحكايه. تقول 4 أيام الماء ما طلعش لدارها، وما حالش تقول واحد والله نفسيته تعبت ما يزيش الضوء عامل فيها. كمل تقول علينا الماء تعبنا، رجعونا الماء بربي. هذه مدام زينب الشوشان. على كل نحاولوا نقراو احنا لي كومونتير نتاعكم ونحاولوا نوصلوا اصواتكم، وتحياتنا للجميع. نمشيوا لقيت ذي اللي تعيش وتسمع.
2: تعيش وتسمع، تعيش وتسمع.
1: مدير النجاعة الطاقية في قطاع البنايات بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عبد القادر بكوش كان كشف انه الاجهزة متاع التكييف الكليماتيزور اصبحت تحتل المرتبة الثانية ضمن اكثر الاجهزة الكهربائية استهلاكا للطاقة في الديار، وفق اخر دراسة اتعملت عام 2024 بعد ما كانت تحتل المرتبة الثالثة في الدراسة السابقة اللي انجزت عام 2019. التطور هذايا يرجع إلى الزيادة الكبيرة في عدد الأجهزة متاع الكليماتيزور المركبة بالقطاع السكني، وين تم تركيب نحو 1,000,000 جهاز إضافي في 5 سنين الأخرانيين، وهو ما انعكس مباشرة على استهلاك الكهرباء خاصة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة واستعمال المكيفات للتبريد. كما أضاف أنه الأجهزة متاع التكييف أصبحت تمثل نحو 18% من إجمالي استهلاك الكهرباء في المنازل، وهو ما يخليها تتقدم إلى المرتبة الثانية في ترتيب الأجهزة الأكثر استهلاكا للطاقة. في المقابل المسؤول أكد أنه تبقى الثلاجة تحافظ على المرتبة الأولى باعتبارها أكثر الأجهزة المنزلية استهلاكا للضوء رغم تراجع حصتها مقارنة بالسنوات الماضية، وأشار إلى أنه استهلاك الثلاجات كان يتجاوز 45% من إجمالي استهلاك الأجهزة الكهربائية المنزلية قبل ما ينخفض إلى 36% وفق آخر دراسة اتعملت عام 2024 مع احتفاظها بصدارة الترتيب. كما كان الفت عبد القادر بكوش لأنه هذه المعطيات تستند إلى متابعة تطور استهلاك الكهرباء في القطاع السكني على مدى أكثر من 20 عام، وذلك اعتمادا على الدراسات الدورية اللي تنجزها شركة تونسية الكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، واللي ترصد تطور أنماط استهلاك الطاقة داخل المنازل والتحولات اللي تطرأ عليها بمرور الوقت. يأتي التطور هذا في استهلاك أجهزة التكييف للكهرباء في ظل تزايد انتشارها داخل الديار التونسية، وكان مدير النجاعة الطاقية في قطاع البناء بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عبد القادر بكوش اكشف خلال ندوة حوارية نظمتها الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة نهار 18 مايو 2026 بالعاصمة، اكشف انه عدد الكليماتيزور في تونس يبلغ 2,700,000 جهاز، وانه أكثر من 50% من العائلات في تونس تمتلك جهاز تكييف واحد على الأقل. بيّن أنه الأجهزة متاع التكييف في القطاع السكني وحدها تستأثر بنحو 50% من ذروة الاستهلاك المنزلي خلال فصل الصيف، وأشار إلى أنه ذروة الطلب على الكهرباء بلغت 4.8 جيجاوات في شهر جويلية 2024. أيضا كان كشف وقال إنه التشغيل المتزامن كي تخدم مع بعضها الأجهزة متاع التكييف خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، فإنه هذا يفرض ضغط كبير برشا على منظومة الكهرباء الوطنية، هو ما يفسر تنامي مساهمة هذه الأجهزة في إجمالي استهلاك الكهرباء بالمنازل. هذا شعنا اليوم في تعيش وتسمع.
2: تعيش وتسمع، تعيش وتسمع.
1: 57 دقيقة بعد 8، ديما معكم في النهار على صباح. هو
2: النهار على صباح، النهار على صباح.
1: في ساعتنا الثالثة من صبحيتنا، ضيف الصبحية زوز ضيوف يكونوا معنا ساعتنا الجاية عبر الهاتف. الضيفة الأولى سيدة ألفة الشلي، المكلفة بالإعلام والتوجيه والمرافقة بالوكالة الوطنية للتكوين المهني. أيضا ضيفنا الثاني باش يكون سي كمال العبداوي، الواعظ المحلي بمعتمدية مساكن. راجعين معكم جوست بعد شوية، متابعاتنا متواصلة. هذا نور مهنا يغني تونسي، راجعين شوية أخرى.

0: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صبيحه تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. قيت الشهر على رمفام، خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميير شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
1: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
1: في مساكن
0: في سوسة.
1: تونسنا
0: في السنة. النهار على صباحه يولي من 7 للـ11، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء، الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا، وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين، وكما قالوا الناس بكري النهار على صباحه.
3: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
0: من عدل الموجة على رم اف ام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11، واسمع النهار على صباحه مع كمال.
4: اغنية على الكيف، اغنية على الكيف.

0: على الكيف. انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: ضحكة عيون حبيبي ضحكة.

0: الشهر على نرم اف ام. كافي غستول لمة ورا القاعة المغطاة بمسكن، فضاء عائلي بامتياز، تصميم عصري مريح، واسباس نون فيمور وتراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدم لكم جميع انواع القهوة، العصائر الطبيعية، اطباق ومأكولات، تراعي جميع الاذواق سكري ايسالي، وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مسكن، عنوانك الاحلى الاوقات مع العائلة والاصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
1: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على ارم اف ام.

0: انتم تسمعوا في النهار الاصبح من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد 9:04 على موجات راديو ريم اف ام، 9:04 خارج 21 دقيقه بالضبط. صباح النور من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكم، مربعينكم خاصه الناس اللي البرة، اذا طقس سخون شويه نسيسوا رواحنا ونستحضر رواحنا وربيعين الجميع. مازلنا معكم ان شاء الله متونسين معنا في صبحيتنا على موجات راديو مساكن 99.8 في مساكن سوسة والمنستير وعلى 3W.RMFM.net هذا الموقع الرسمي لراديو مساكن. تحياتنا للجميع، سلموا برشا على فوفا بن سالم، صباح النور، إذا تقول صباح الورد، كمال تهدي أغاني الحصة الكل، تقول لعزيز القلب هكا وتقول بعيد ميلاد وتقول ربي خليك لنا تاج على روسنا إن شاء الله كل عام وانتم بألف خير لله وعيد ميلاد سعيد وربي يبقي الستر عليكم. معه
2: سنة عن سنة عم تغلى قلبي عهد ولدن يا حلو.
1: التحية زيد المدام سلمة، إذا جارة صباح الورد تهدي أغاني الحصة الكل، تقول السماحة سلفتها بمناسبة عيد ميلادها تقول لها عيد ميلاد سعيد، ربي يفرحك بوليداتك ويلي الله إن شاء الله كل عام وانتم بألف خيرة. مرحبا بالجميع وأيضا مرحبا بأصواتكم إذا على صفحتنا على الفيسبوك راديو ريم اف ام، ولا عندكم 71 134 396 هذه الرقم اللي تنجموا تكلمون عليه باش توصلوا أصواتكم، إذا خاصة فيما يتعلق بالإشكاليات في علاقة بالماء ولا الضوء والانقطاعات المتكررة والمتواصلة. إذا أكيد مرحبا بكم برشا، أكيد مساجات قاعدة تخلطنا نحاولوا نقرأوا منها أكثر ما يمكن ونوصلوا أكيد أصواتكم وتحياتنا للجميع. 23 دقيقة بعد 9 الموعد باش يكون مع ضيف الصبحية.
0: ضيف الصبحية، ضيف الصبحية.
1: الفترة هذه مهمة برشا للتلاميذ الناجحين في البكالوريا، اللي هي الفترة اللي باش يختاروا فيها شنية الشعب اللي باش يقراوا، شنو الاختصاص اللي باش يعملوه، هذا الكل باش نحكيوا فيه. إذا لقيت هذية مع ضيفتنا السيدة ألفة الشلي المكلفة بالإعلام والتوجيه والمرافقة بالوكالة التونسية للتكوين المهني. إذا باش نحاولوا نحكيوا في عدة نقاط، خاصة أنه الأسبوع الماضي اختتمت فعاليات الأيام الوطنية للتوجيه الجامعي، الأيام الوطنية والجهوية اللي مثلت فرصة للناجحين في امتحان البكالوريا للتعرف على مختلف المسارات الجامعية والتكوينية، وكان للوكالة التونسية للتكوين المهني حضورها من خلال التعريف بعروضها التكوينية خاصة لفائدة حاملي شهادة البكالوريا. للحديث على أبرز ما قدمته الوكالة، فرص التكوين المتاحة خلال دورة سبتمبر، أيضا غيره يعني من نقاط اللي تهم الناجحين في البكالوريا، سعداء باستضافتها ونقول لها شكرا على قبول دعوتنا. سيدة ألفة الشلي المكلفة بالإعلام والتوجيه والمرافقة بالوكالة التونسية للتكوين المهني، صباح النور ومرحبا بك.
3: صباح الفل والياسمين، شكرا سي كمال وشكرا لإذاعة مساكن على الأهمية اللي تعطيها للتكوين المهني والفرصة اللي تتيح لنا باش نقدموا الوكالة والاختصاصات المبرمجة على دورة سبتمبر، وباش نحكيوا أكثر على المنظومة ككل في التكوين المهني.
1: مرحبا بك، إذا تنورونا في كل وقت. إذا بعد مشاركتكم في الأيام الجهوية إذا والأيام الوطنية هي للتوجيه الجامعي، شنية أبرز الاستفسارات والانشغالات اللي لمستوها لدى الناجحين في البكالوريا، وكيفاش تعمل الوكالة على مرافقتهم لاختيار المسار التكويني الأنسب مدام ألفة؟
3: شكرا. إذا شاركت الوكالة التونسية للتكوين المهني في الأيام الوطنية والجهوية للتوجيه الجامعي، وهنا نشكر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدعوة اللي أعطتها للوكالة لإيمانها أنه منظومة التكوين المهني عندها مكانة هامة في المنظومة الوطنية للشباب للتعريف أكثر بالمسارات اللي نجم يوفرها التكوين المهني.
1: نعم.
3: بالنسبة لسوسة شاركنا أيام 15 و16 جويلية بكلية الطب بسوسة من تنظيم جامعة سوسة، وكان إقبال كبير برشا الحقيقة من الناجحين في بكالوريا 2026 وتلقينا عديد التساؤلات والاستفسارات حول الاختصاصات اللي تنجم تأمنها الوكالة التونسية للتكوين المهني بالنسبة للناجحين. حبيت نقول هنا اللي شباب اليوم أصبح واعي الحمد لله أنه فما مطارات مهمة نجم توفر له نجاح في مسيرته. يعرف اللي اليوم فما مسار تاع توجيه جامعي وتاع تعليم عالي مي وممتون فما مسار للتكوين المهني. ولهنا زادة لمسنا أنه شبابنا اليوم ولا يحب أكثر مسارات اللي فيها الإصابة الحساب الخاص. هذا التساؤلات اللي جاتنا يحبوا شنو ما الاختصاصات اللي نجموا يحلوا بها مشاريع اللي نجموا يخدموا وحدهم. وإحنا لهنا أنا أغني لهم السبيل خاصة لهنا نربط مع اللي نظمته الوكالة السنة التكوينية الفارطة اللي نتكون المبادر لحقيقة اللي اتفاجئنا مفاجأة سارة اللي عديد المشاريع وعديد الأفكار في مستويات مختلفة من السيابي الشركة المهنية مؤهل تقنيماني مؤهل تقني ثاني يعني أكثر من 81 مركز شارك في هذه المسابقة بثلاثة مشاريع حاجة ممتازة ونشفى منهم 60 مشروع. بالحق المبادرة الخاصة أصبحت اهتمام ويفكر فيه الشاب التونسي اليوم واللي حاصل على شهادة بكالوريوس.
1: وهذه النقطة إيجابية جدا أكيد نجموا نثمنوها.
3: وهذه ممتازة.
1: أي تفضل. وهي توريك وعي كما توريك وعي يعني كما أشرت سيادتك مدام ألفة إنه فما وعي إنه ما نحبش نقرأ ونعمل اختصاص ومن بعد نقعد بطال نلوج على خدمة بالسنين وسنين. لا نحب على مسار بعده هو من خلاله هو ننتصب للحساب الخاص نخدم روحي ونخدم غيري.
3: بالضبط هذا شنو نقولوا لهم احنا حتى مع بعضكم كما نقولوا زوج شباب مع بعضه يقراوا في نفس الاختصاص ولا اختصاصات متلائمه مع بعضها ينجموا يخموا بعد في مشروع يجيونا زيدا معناتها يبداو زوج صحاب عندهم نفس الفكر نفس التوجهات نفس الرؤيه. نحن لهنا دورنا خليني نشير الى وجود مكلفين بالاعلام والتوجيه والمرافقه في كامل مراكز التكوين المهني اللي الحقيقة دورهم هو إعلام وإرشاد ومرافقة الشباب باش تتوضح الرؤية أكثر على المسارات اللي نجم المنظومة توفر هالي وينجم ينجح فيها. دونك هنا دعوة الحقيقة لكافة الشباب الأولياء كذلك المؤسسات الاقتصادية الشركة أنهم ينجموا يتصلوا بمراكز التكوين المهني باش يزيدوا يستفسروا أكثر على اختصاصات ساعات فما أسئلة تري بوانتيو معناها محددة أكثر ينجم يتصل بالمركز. احنا موجودين على ذمتهم مكلفين بالإعلام والتوجيه والمرافقة حتى نوريهم ونوضحوا لهم أكثر فأكثر الاختصاصات المفتوحة وآفاقها. نتصلوا كذلك بالزملاء البيداغوجيين تعرف انت هما اصحاب المهنه هما اصحاب الاختصاص لهنا هما زاد بارك الله فيهم متعاونين انهم يرشدوا الشباب على المهنه هذيك شنو هي افاقها شنو هما المسارات نجم انت كشاب
1: تنجح فيها الطبيب ربي. إذن ممتاز جدا نقول لكم رأي المعلومة متوفرة الناجحين في البكالوريا الناس اللي تسأل على التكوين المهني ومختلف الاختصاصات والمسارات راهو كل الناس مجندة باش تجاوبكم على كل سؤال تطرحوه اللي تحبوا تاخذوا فكرة أكبر. إذن على ذمتكم كل الناس في مختلف يعني الاختصاصات باش يجاوبوكم. الوكالة مدام ألفة سناء أعلنت عن أكثر من 100 عرض يعني تكويني في مستوى المؤهل التقني السامي. هيت من خلالك أنت مع أبرز الاختصاصات اللي تشهد اليوم طلبا في سوق الشغل وأيضا في نقطة أخرى شنو اللي يميز عروض التكوين خاصة نحكيه بالنسبة لمراكز القطاعية بولاية سوسة؟
3: بالنسبة لمستوى مؤهل تقني ثاني بالطبيعة اللي يترشح لها هو الحاصل على شهادة بكالوريا فما فوق نركز على كلمة فما فوق لأن فما ناس عملت مسارات وبعد حبت تغير هذا المسار كما تفضلت سيادتك بتاتها تقول مش هذا اللي ماشي مش هذا الاختصاص اللي هذا حاجتي بيه. دونك ينجم حتى يعمل باركور في كلية من الكليات أو في مجال المجالات اللي بعد يحب يلتحق بالتغير مني دون المجال مفتوح. وهنا احنا نسجلوا ديما فما ناس من احبابي ليسونس من احبابي ميتريز وكلهم بعديك يحب يعمل مثلا تاع تكوين مهني، يعرف اللي بعد عامين ونص التكوين مدة التكوين اللي هي عامين ونص باش يتحصل على فرصة عمل أو ينتصب في حسابه الخاص كما أحكينا من بكري. بالنسبة للقطاعات الوكالة الجنسية التكوين المهني الحقيقة تمس جميع المجالات التشغيلية من 12 قطاع. بالنسبة لولاية سوسة عندنا كافة مراكز قطاعية اللي توفر مستوى مؤهل تقني ثاني، مش نبدأ بالمركز اللي نشتغل فيه اللي هو المركز القطاعي للتكوين في اللحام والآلية والبلاستيك بسوسة، وهو مركز نموذجي وفريد في اختصاصاته نظرا لأنه يهتم بمجال صناعة البلاستيك اللي اليوم هو مجال واعد جدا ومطلوب في سوق الشغل سواء في منح الانتاج كتقني ثاني في صناعة البلاستيك أو الصيانة. الصيانة اليوم مجال مهم جدا في المؤسسات الاقتصادية وبين السوق من خلال طلب عروض الشغل اللي تجينا من شركائنا الاقتصاديين في صيانة تجهيزات صناعة البلاستيك وإلا صيانة الميكاترونيك. والاختصاص الرابع الوفر اللي هو تقني ثاني في تصميم وصناعة القوالب والأدوات. لهنا زاد برشا شباب يجينا فاهم شنو يحب يعمل يجينا ويسأل على اختصاص بعينه نظرا اللي عنده رؤيته وعنده فكرة يحب يجسدها. المركز القطاعي الثاني في صوته المركز القطاعي في الإلكترونيك صوته اللي نتشاركوا معاه في اختصاص تقني ثاني في صيانة الميكاترونيك. ما عنده زوج اختصاصات أخرى اللي هو تقني ثاني في الاتصالات اختيار إعلامية وتقني ثاني في الآلية والإعلامية الصناعية. زوج مراكز هذوما هما صناعيين أكثر ويشهدوا إقبال كبير برشا نظرا لأنه المجال الصناعي نحكيه على القطاعات الواعدة هي من الاختصاصات اللي مطلوبة ياسر ويجيونا برشا زادة من طالبي التكوين اللي عامل مسار اقتصاد وتصرف يقول لك اليوم انا نحب نعمل حاجه صناعيه لاني نعرف هذا هو اللي مطلوب في سوق الشغل. المركز القطاعي الثالث اللي هو في مهن الخدمات اللي كذلك هي اختصاصات مطلوبه تقني ثاني في التجاره وتقني ثاني في التجاره الدوليه. تقني ثاني في المحاسبه والماليه ومساعد مديريه ذات المركز القطاعي في مهن الخدمات. دونك هما ثلاثه قطاعات ثلاثة مراكز اللي توفرهم ولاية سوسة ولكن ثم عديد الاختصاصات المتوفرة في مراكز أخرى وفي ولايات أخرى ممكن نلقاو نفس الاختصاصات هذوما ممكن نلقاو اختصاصات قطاعية موجودة في مراكز بعينها. هنا ندعو السادة المستمعين طالبي التكوين الأولياء السادة الصناعيين كل من مهتم بالتكوين المهني أنه يطلع على موقع الوكالة التونسية للتكوين المهني. هو موقع جديد أطلقته الوكالة منذ 19 جوان 2026. فيه جميع الاختصاصات بكافة المستويات وهو الحقيقة سهل عملية البحث فيها سهلة. نجم أني كطالب تكوين نحب نعرف الملاية هذيك شنو فيها اختصاصات نجم نختار الملاية كما نجم نختار الاختصاص ونعمل عملية بحث يطلع لي الاختصاص هذاك وين مفتوح عرض التكوين في كامل تراب الجمهورية وإلا نختار المستوى يعني أعمل على شهادة بكالوريا نحط BTS نلقى الاختصاصات اللي حالتهم الوكالة التونسية للتكوين المهني في مستوى BTS. هذا مع أنه كما قلت لك نحن موجودين على ذمة كافة المواطنين
1: باش تجاوبهم على كل النقاط
3: بالضبط أي تفاصيل
1: واضح.
3: شفت كمان حتى حاجة ما هيش في سوسة ويطلب أنه يستفسر على ساقس على ضغوان احنا على ذمتهم باش نرجدوهم على جميع
1: هو
3: تراب الجمهوري
1: وهنا
3: جوست نحكيلو على سوسة برك نحكيلو على
1: تونس الكل وهنا تاريخ الاتصال بكم معنا سهله يعني كيفاش نجموا يتصلوا بكم الناس اللي تحب تاخذ اكثر معلومات باش تحدد التوجه نتاعها تحب تعرف اكثر على فيق اختصاص معين ولا غيره كيفاش نجموا يتصلوا بكم
3: حضوريا يجينا لمراكزنا مركز القطاع في التركيب سوسة موجود في الطفيله بحذا محطه اللواجات والسنتر الالكترونيك سوسة في حي العوينه
1: يعني توجهوا مباشره للمراكز نتاع التكوين
3: مرحبا بك
1: واضح
3: كي فيما يتصل بنا الهواتف نتاعنا موجودة على موقع الوكالة التونسية للتسليمين. عندنا صفحات فيسبوك زادة وعندنا ديزادمين معناتها يشرفوا على الصفحة
1: يجاوبوا
3: بالضبط يجاوبوا معناتها المواطنين اللي يسألونا. احنا على ذمتهم باش نجاوبوا على الاستفسار.
1: هذا هو.
3: ساعات يصعب انه يتنقل معناها للسونتر.
1: صحيح.
3: دونك عبر الميسنجر نتاع السونتر ولا حتى على الوكالة. احنا على ذمتهم باش نجاوبوهم.
1: يعطيكم الصحة وهذا مهم جدا الحقيقة. خاطر كل ما كانت المعلومة موجودة يظهر لي الرؤية تولي أوضح بالنسبة للشباب شنو يحب يعمل بالضبط. ومشكوري الحقيقة كل أعضاء الوكالة وكل عاملين
3: ساعات نعطيهم معناتها هواتفنا الخاصة
1: باش تجاوبوا
3: يعني على
1: الناس مجندة باش تجاوبكم على كل تساؤلاتكم. يعني ما عندك حتى عذر باش تقول ما نعرفش ولا ما في باليش ولا ما قالوا ليش ولا كذا. دونك نحاولوا هاو برشا أولياء يسمعوا فينا الوقيت هذايا ولا وليداتنا وبناتنا نجحوا في البكالوريا يخموا باش يعملوا اختصاص يكون ينجم يضمن له مستقبله نهار اخر. هكا يبدا فهم بالضبط وين ماشي وين يحب يوصل والمعلومه راهي موجوده والناس مجنده باش تجاوبكم على كل تساؤلاتكم باي طريقه كانت.
3: كل معناها اي تساؤل يخص التكوين المهني مهما كان واضح. الاختصاص او المكان احنا على ذمتهم.
1: واضح. مازال البعض مدام ألفة ينظر للتكوين المهني باعتباره خيار ثاني بعد الجامعه في حين المؤشرات تشير الى ارتفاع الطلب على الكفاءه المهنيه. كيفاش تردوا على الفكره هذه؟ شنو اللي يخلي التكوين المهني اليوم مسار حقيقي نحو التشغيل خاصه برشا يمشيوا في اختصاصات جامعيه ثم يبدل يمشي يعمل تكوين في حاجه اخرى؟ كيفاش تردوا على الفكره هذه؟ شنو اللي يخلي التكوين اليوم مسار حقيقي نحو التشغيل مدام ألفة؟
3: احنا من خلال علاقتنا المباشره بالمواطنين.
1: نعم.
3: يعني نقول لك معناها من واقع حقيقي. الاولياء اليوم اصبحت واعيه انهم اولادهم مسار الحقيقي لنجاحهم هو التكوين المهني.
1: نعم.
3: يجيونا ويقول ولدي اني نخير انه يمشي تكوين مهني خاصه اني راه اللي هو بتات خدوات في المجال الفلاني ولا المجال الفلاني اني نخير ولدي يمشي يعمل تكوين مهني. هذه الاولياء اللي تسمى نقطه صعيبة برشا لأن كنا باش نقنعوا الولي أن ولدي يمشي تكوين مهني كانت عملية صعيبة. اليوم الولي بيدو أصبح مقتنع أنه ولده لو كان يمشي تكوين مهني هو في صالحه هو. التلاميذ كيف كيف زادا حست بأهمية المسار التكوين المهني. وحاجة أخرى نقول البوشاوري قصص النجاح الناس اللي قاعدة تشوف لأنه في حومتك في الليسي اللي انت تقرا فيه عندك صاحبك مش يعمل تكوين مهني في مختلف المستويات ونجح وتبارك الله عليه وحل مؤسسه والكل واللي تفهم نجم نكونوا كالعدوى الايجابيه انه يجي بوشاوري توا ولا عنده وقع كبير.
1: صحيح.
3: ان نشوف صاحبي نجح حتى اني نحب ننجح بتت في مساره هو بتت في مسار اخر.
1: نعم.
3: انه هذا وليت قصص النجاح هي اللي توري على أرض الواقع نجاح التكوين المهني. وإحنا اللي هنا حتى في حملياتنا الإعلامية كي نمشي ونزوره من المعاهد ولا الليسيات يمشي ويرافقونا متكونين ناجحين خريجي مراكز التكوين المهني لأنه أنت تعرف الشاب يستوعب أكثر من شاب كيفه.
1: أي صحيح.
3: يشوف حتى يفيل الترانسفير معناه يغذر روحه كيفاش نجح الشاب هذاك دون ينجح حتى هو ينجح.
1: نعم نعم. أيضا نحكيه على فما برشة اتفاقيات مع المؤسسات الاقتصادية اللي تعقدها المراكز القطاعية متاع التكوين. أيضا نسبة الإدماج وإفاق تشغيل ونسبة التشغيل عالية هذه اللي تبينوا الأرقام على الأقل في السنوات الأخيرة. ماذا
3: الحقيقة مراكزنا خاصة المركز القطاعي في بلاستيك سوسة على شركاء استراتيجيين وأوفيين معناه نتعاملوا معهم على مدار سنوات اليوم وهما يشاركونا في عملية التشغيل لأنه حتى في حملاتنا الإعلامية نتشاركوا معاهم نخرجوا معاهم نتنقلوا معاهم خاطر زاد الشباب يبقى مؤسسة هي طالبة الشغل هي فاتحة عروض تشغيل. دونك شايف شنو يقول لك؟ يقول لك هذا مركز التكوين المهني وعنده عروض تكوين وهذه المؤسسة اللي أولا باش توفر لي الستاج اللي احنا نقوله هو تكوين تكميلي ماهوش ستاج معناتها خاطر باش يتعلم في المؤسسة ديكا وهذه المؤسسة اللي باش تشغلني معناها المسار كامل قدامه يشوف فيه.
1: واضح يشوف فيه قدامه يعني وملموس كما يقولوها، خاصة أنه فما اختصاصات في التكوين بالتداول، يعني فترة في المؤسسة وفترة في مركز التكوين، وهذا ما يخليه بعد عامين ونص ياخذ شهادة البي تي اس متاعه حاضر لسوق الشغل وينطلق في التشغيل، والنسبة عالية متاع التشغيل، نسبة تشغيلية عالية بالنسبة لخريجي مع التكوين، مع التكوين عموما يعني.
3: النسبة الوطنية 70% 70% تشغيلية
1: 70%
3: وإحنا وهذا بالحق نمط التكوين بالتداول اليوم مغلق مراكز التكوين المالي تعمل به ممتاز جدا، وحتى الطلبة اللي يشوفوهم ونحكيو لهم على هذا النمط معناها خليني نقول لك يحدونا على هذا النمط، لأنه إحنا في علاقة مباشرة مع المؤسسة.
1: نعم.
3: ويقول لك معناها أنتم توفروا معناها الاسكونت اللي عنده باز ضدهم انت المؤسسات اللي ساعات نحن نجيب المؤسسات تعطوهم يتصلوا بينا، وساعات ضد نتعرفوا على مؤسسات من خلال التكوني. هو يقول لك اني عندي مؤسسة نحب نعمل فيها تكوين، يعطي مجال للسونتر انه يتعرف عليها وتصير شراكات من خلال معناها بطرق او باخرى. ديما نسعى احنا كمراكز تكويني ان ننمي الشراكات مع المؤسسات الاقتصادية.
1: الرسالة اللي تحب تخدم بها وتوجهها للناجحين مدام؟
3: الرسالة اللي نتوجه بها انهم مرحبا بيهم، مجال التكويني راهو مجال واعد، راهو نجاح بعد عامين ونص حقيقي. بعد عامين ونص راك باش تفتح من سوق الشغل، باش تلقى عمل يستنى فيك، باش تلقى مؤسسة اقتصادية تحتضنك تساهم في تكوينك، باش تسعى هي أنها توريك المهنة على حقيقتها. المركز من ناحيته صحيح عنا ورشات ونقدمه في تكوين تطبيق وعملي، لكن المؤسسة الاقتصادية هي شريكتنا وراك تشتغل للتكوين باش تشوفوا عندها وفرصتك للنجاح والتزويج قدرة ربي مضمونة. فقط ماذا بيك تختار حاجة تحبها، حاجة تنجح فيها باش تكون مقتنع انه العميل ومستهلك باش عليهم في احسن الظروف، صوت المؤسسة صوت المؤسسة، وهكذا تتخرج وانت مؤهل أنك
1: أفتح
3: من سوق الشغل
1: بنجاح. نعم. نعم مشكورة إذا سيدة ألفة الشيلي على حضوركم، بارك الله فيك.
3: يعيشك مرحبا
1: بيك
3: في كل وقت.
1: يلا شكرا لكل هذه التوضيحات، ونتمنى التوفيق لكل الناجحين في اختيار المسار اللي يتماشى مع طموحاتهم وحاجيات سوق الشغل. إذا شعلنا مع ضيفنا ضيف الصبحية.
0: ضيف الصبحية
1: يلا خليكم معنا 9:43 دقيقة. إذا بالتوفيق لكل الناجحين في البكالوريا، نعرفوا الفترة هذه هي فترة مهمة جدا باش تختار شنو الاختصاص اللي تحب تقرأ واللي تحب تتكون فيه، إذا وشنو تحب تعمل في المستقبل، وإن شاء الله ربي يوفق وليداتنا وبنياتنا الكل. راجعين معكم جيست بعد شوية ما تبعدوش.
0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيد الشهر على ميرم افام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي باغا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام، ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكول ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكول ستور مساكن، شوف الدنيا زينة. مقيد الشهر على ميرم افام جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
4: كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والايتيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
5: جريت لاسعاد كل بيت.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على ارم اف ام.
7: ساعه

0: انتو ما تسمعوا في النهار الاصباحو من 7 ل 11 على ريم اف ام. صيف السنة النهار الاصباحو يولي من 7 ل 11 وكالعادة عيش جو الصبحية مع الاخبار السبور وما تفلت شيء. الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار. النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات رابحين. وكما قالوا الناس بكري النهار على صباحه
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
0: من عدل الموجة على ريم اف ام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 11 واسمع النهار على صباحه مع كمال.

0: اسمه في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد 9:54 دقيقة على موجات راديو ريم اف ام. إذا نواصل معكم في ساعتنا الثالثة مع ضيوفنا. إذا ضيفنا الثاني ضيف الصبحية باش يكون سي كمال العبديوي الواعظ المحلي بمعتمدية مساكن. نحكيو على التسجيل للترشح لأداء فريضة الحج. بالنسبة للتسجيل انطلاقا من نهار اليوم هذا الزين الحديد. إذا يقول إيش يقول ترى؟ والسلام عليك يا رسول الله، ربي يطعم الجميع إن شاء الله.

0: تعمل جميع إن شاء الله ربي تعمل جميع. هات نمشي ولي ضيف الصبحية.
1: ضيف الصبحية. ضيف الصبحية.
0: ربي يسعد صباحكم كل مستمعينا الأوفياء، مرحبا بكم في فقرتنا ضيف الصبحية. إذا رسميا تنطلقي اليوم عملية التسجيل للترشح لأداء فريضة الحج للموسم القادم. لتوضيح مختلف الإجراءات المتعلقة بهذه العملية والإجابة عن أبرز استفسارات المواطنين سعداء باستضافة سيد كمال العبديوي الوعظ المحلي بمعتمدية مساكن في هذا اللقاء. صباح النور ونهاركم أسعد ليامات سي كمال، وشكرا لقبول الدعوة.
2: صباح النور صباح السرور، شكرا لك اخوي كمال وشكرا لكل المستمعين ذات
0: المستقبل. مرحبا بك سيد الكريم. اذا تنطلق اليوم عملية التسجيل للترشح للحج، هات ناخذوا فكرة على الناس الفئة المعنية، نحكيوا على الشروط الاساسية اللي ينبغي تتوفر في الراغبين في الترشح، مختلف الاجراءات اللي لازم يقوموا بها. من عندك انت ناخذوا اكثر معطيات سي كمال.
2: هي بالفعل انطلقت عملية تسجيل موسم الحج في البداية من صبيحة هذا اليوم منتصف الليل إلى الفاصلة بين يوم الأحد ويوم الاثنين من وقت 19 و20 جوان
0: البارح
2: انطلقت والحمد لله. بالنسبة للحاجة الجديدة بالنسبة للمواطنين يكون على بينة بها، انه اصبح في المنظومه تسجيل البريد الشخصي الالكتروني ضروري.
0: يعني كل واحد باش يترشح كيمشي يعمر في المنصه لازم يحط بريد الكتروني، هو يحط الايميل نتاعو، يعمل ايميل
2: يحط الايميل نتاعو، اصبح ضروري ما ينجمش يتعدى بقيه مراحل التسجيل عندما يتم تسجيل الكونتينر نتاعو.
0: يعني ونعرفوا اللي برشا احنا من بينا ومهاتنا يعني كبار السن حتى هما مطالبين زاد بنفس الاجراء.
2: اكيد نفس كل مطالبين بنفس الاجراء. ثم حاجه ثانيه منظومه اللي هي امكانيه اضافه رقم هاتف جوال ثاني، كان قبل رقم واحد وعندهم الحق يزيد ارقام مسجله
0: اثنين نجم يزيد رقم
2: بالنسبة للملاحظة هذه مضى بينا يقع تحريم الأرقام الهواتف لأنه ممكن حاجة مسجل عنده 13 أو 14 سنة أكيد لو غير رقم الهاتف الجوال نتاعو، وإذا كان معناها نعم عليه ربي وكان زوار بيت الله الحرام هذه السنة أو سعيد باش نتصلوا به إذا كان معناها ما حينش رقم الهاتف الجوال نتاعو، خد باعتبار الإرسالات القصيرة اللي تبعثها الوزارة على الرقم الموجود مرات يكون الرقم غير وقع
0: عليه. هو سي كمال بالنسبة تول الناس الراغبة يعني في التسجيل، اللي مسجل قبل لازم يعاود يسجل في جديد.
2: أكيد أيوة. كل إنسان مهما كان يسجل حتى يبي يسجل 13 مرة هذاك عبارة على دفتر ادخال قاعد يسمى فيه كثرة السنوات
0: تاعو. فهمتك به. أما الناس كل مطالبة بالتسجيل سواء مسجل قبل سواء أول مرة، الكل مطالبة بالتسجيل مع إدراج يعني اللي يدخل المنصة سي كمال إذن على الموقع متاع وزارة شؤون دينية كيكا.
2: بالنسبة للموقع هو
0: هذا الموقع يدخلوا يسجلوا هذه هذا الإجراء الأولاني، ومن بعد
2: الإجراء الثاني يشوف إذا كان تم ملاحظة هي في أسفل الورقة اللي خرجها الحاجة ذيك تم ملاحظة مصادق علي أم غير مصادق علي. إذا كان مصادق عليه معناها لا بأس، وإذا كان إنسان غير مصادق عليه ولو توفرت فيه شروط الأقدام من وسن واحد كذا ردوا بالنا إذا كان غير مصادق عليه راو يحرم روحه، لذلك هو مطالب إنسان يلقى ملاحظة كبيرة هذيك ملف غير مصادق عليه يهز نسخة بطاقة تاريخ وصل الترشح هذاك مثل الوضع المعتمدين الموجود هو.
0: هو بعد ما يعمر على المنصة فإنه من لوطة مش يلقى عبارة ملف مصادق عليه وإلا مش مصادق عليه. إذا كان
2: بعد ما يتم التسجيل النهائي تخرج الواحد هذه سواء كان مصادقة لي أو غير مصادقة لي.
0: إذا كان غير مصادقة لي يهز نمر بطاقة تعريف ويتوجه للمعتمدية
2: والمعتمدية بطاقة تعريف ووصل ترشح هذاك
0: فهمتك. يتصل بالوعف المعتمدية امتاعو. شنية بقية الإجراءات ولا الشروط ولا التوصيات سي كمال؟
2: بالنسبة للحاجة الجديدة مضادين الحاج بش يكون على بينا انه كان تقبل بالنسبة للتنازلات معناها قبل صدور القائمة النهائية ينجم يتنازل كيف ما
0: كيف سي كمال خاطر الصوت سي كمال خاطر ريزو ما يقص شوي ويعاود قلت لي عاود لنا النقطه هذه كيفاش قلت لي
2: اذا كان انسان ما لا اله الا رسول الله
0: ايه قلت لي تنازلات قلت لي هيك
2: عدد التنازلات قبل كان معناها عدد ينجم يتنازل كيف ما يحب
0: ايه
2: بدايه مسمى فارسه وبدأنا سنة الفاتة وولى عدد التنازلات كل حاجة عنده الحق في زود التنازلات سواء قبل صدر القائمة النهائية أو بعد صدر القائمة النهائية إذا كان تنازل أكثر من ثلاث مرات يفقد العقد من الامتياز.
0: أيوة يعني تنازل غيره نقول وإحنا للبو للأم والواحد من العيلة
2: لا يتنازل فقط مجرد لأنه يكون غير مستعد لوحدك هذا
0: مش
2: مجرد لأنه يتنازل أكثر من مرتين راهو يفقد الأقدمية نتاعه.
0: فهمتك. السنوات تاع التأجيل كل تمشي على روحها.
2: أيوة
0: واضح هو مهمة يعني السنوات نتاع التأجيل هذيك الكل تدخل في الحساب كيكا
2: هذيك هي سنوات التأجيل هي مكياس للرقم واحد بالنسبة لصدر القائمة راه
0: فهمتك
2: عنده أكثر عدد سنوات ترشح هو اللي يكون الموضوع باش يكون اسمه ضمن القائمة إن شاء الله.
0: واضح ربي يسهل الجميع. يا سيدي البي شنو مازال نقاط ونختموا معاك؟
2: بالنسبة ديما نأكد إنه الحال ديما يثبت خاصة في المعطيات اللي نحطها على المنظومة لأنه مرات يسجلها برقم بتاعه التعريف غالط ولا تاريخ ميلاد غالط رغم بعد يتعثر علينا إصلاحها تولي مشكلة كبيرة. يثبت خاصة في عدد بتاعه التعريف وتاريخ الولادة وعنوان السكن.
0: التسجيل يبدأ اليوم يتواصل حتى الوقت إيش؟
2: حتى بحول 20 أوت إن شاء الله.
0: حتى 20 أوت. سي كمال بارك الله فيك.
2: شكرا. ملاحظة أخرى بالله بالنسبة للملفات غير مصادقة عليها أراه بالنسبة إحنا كوعاد محليين عنا إلى حدود 24 أوت يغلق الباب المصادقة.
0: واضح ممتاز مشكور يا سي كمال بارك الله فيك. اذا ربي يعينكم وربي يسهل ان شاء الله للجميع بالصلاه والسلام عليك يا رسول الله. اذا هذا شادي الحاجي من اجمل الاناشيد اللي كان قدمها. قلت شادي الحاجي عفوا هذا زيل الحديد سامحوني. اذا من اجمل الاصوات التونسيه ومن اجمل زاد الاناشيد نتاع التشويق هكا للحاج.

0: ربي سهل لكل متشوق لزيارة بيت الله الحرام. ربي سهل لكم الإجراءات تبدأ اليوم ولا التسجيل يبدأ اليوم, وربي سهل إن شاء الله للجميع. وهذا شعلنا في ضيف الصبحية.
1: ضيف الصبحية, ضيف الصبحية,
0: يلا العشرة وخمسة دقائق بالضبط, ما تبعدوش عن اتصلتنا الصباحية كالعادة بعد الإشهار.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه, تسمعونا على www.rmfm.net
1: www.rmfm.net.
2: بقية الإشهار على RMFM. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السناي زاهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية, من السيترونات بنواعه, جو دو فخيز, نوازيت, بيستاش والكوكتيل بنواعه, في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم.

0: لك راهي فرصة شاي ولا فش قام روحة بتبش هذا الكل انا من دار لدار
1: صار هذا علاش مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء ديزابارتمون او ستاندينغ وزيدنا القاو في ريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيف
0: إيه شاشة إيه وقل لي عاد خلاص كيفاش
1: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين
0: وأنا ما زلت نستنى المرة هذه ما نيش مفلتتها هاتك النمرو هاد
1: خذ عندك 27-812-925 وإلا 25-455-777 وكان تحب زيد عمل طلع على الباش فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
2: بليسيتي
3: خويا شنو حاجتك انت فريجيدير غاز تلفزة ميكرون بورتابل اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منه وقرايد حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طل عاد ومرحبا بيك عندك رايد
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام
5: أرم أفام
6: في ساكن
5: في سوسة
6: تونسنا
1: في السنة النهار الأصبح يولي من 7 للـ11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صبحه
7: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل
1: من عدل الموجة على رمفان كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11 واسمع النهار الأصبح مع كمال
8: صلتينا صلتينا, صلتينا.

0: RSS Mouna à www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك. سيف السناء النهار الاصبح يولي من 7 ل 11 وكالعادة عيش جو الصبحية مع الاخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صبيحه
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
0: من عدل الموجة على الرمى فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 11 واسمع النهار الاصبح مع كمال.

0: يا عيني يا عيني يا عيني. بعد شوية سمير لصيف يقول زين ريدي فل. نسمع كاملة الأغنية هذه جوست بعد لحظات من توا. النهار على صباحه، النهار على صباحه. يلا نسمع كامل أغنية سمير لصيف شوية أخرى في النهار على صباحه. وما لقيت ذي وقيت باش نمشيو نعملوا طلع على سوق الاثنين في مساكننا. Le point marché. حاضر معنا مباشرة من سوق الأسبوعية سوق الاثنين بمساكن والمارشي اللوطاني صديقنا خليل. صباح النور والسرور ونهارك سعيد مباركة.
1: صباح الخير خويا كمال، صباح الخير على كل مستمعي لرنا فهم. نهاركم سعيد إن شاء الله.
0: نهارك زين.
1: ويوم مبارك حتصيروا بداية جمعة مباركة
0: إن شاء الله. بداية أسبوع طيبة إن شاء الله، بداية أسبوع مباركة إن شاء الله. يتعدى اليوم وغدوة وبداية الانفراج خلينا نقوله بعد موجة الحر الشديدة يا خليل. حسب ما تقول يعني التوقعات إن شاء الله من نهار الأربعاء إن شاء الله يتبدل شوية الطقس تدريجيا وتتعدى الموجة متاع الحر. طولت يا خليل مع قصان المي والضوء.
1: طولت وخير.
0: طولت وولت وتعبت زيد يا خليل. تعبت برشا، تعبت برشا يا خليل، برشا برشا.
1: تعبتنا حتى في الخبز هاي.
0: كلامك والله صحيح يا خليل، كي يقص المي ويقص الضوء ايش قاعد باش يخدموا الخبازة والكواشة باش يخدموا يا خليل؟ فما شيء
1: شيء
0: فما شيء تلقاك الدور تلوش حتى كان توفر بكميات قليلة برشا وتقعد يعني وتروح يعني يوم. فالحقيقة في مساكن والحقيقة على غرار برشا بلاي سخرة يعني عانينا برشا من قصان الضوء وعانينا برشا من قصان المياه تلمو ما عاش نحسبه يا خليل. ما انت عرفتك اللي عدد القصان اليومي متاع الضوء وتواصل القصان متاع الماء يعني اللي يوصل بالنهار وبالنهارين ويوصل حتى أكثر يعني ساعات الطويل كما يقولوها، لدرجة أنه حتى نفسانيا الناس وليت الأعصاب يا خليل. معناته أقول واحد بيده هو بيده من قلة النوم ومن قلة والسخانة وغيره يعني مش مرتاح.
1: صحيح والله
0: كلامك صحيح. أثرت علينا برشا يا خليل، أثرت علينا برشا. وربي يلطف بينا، ربي يلطف بينا يا خليل.
1: إن شاء الله ربي يفرج.
0: أمين أمين، ربي يفرج إن شاء الله وربي يخف علينا السخانة هذه، وخاصة الناس اللي تسمع فينا تخدم البرة نسيسر وإحنا ردوا بالنا ناخذوا بالإجراءات الوقائية اللازمة وربي يحفظنا جميعنا. فما سوق اليوم يا خليل؟
1: والله يا أخوي كمال هو فما سوق. أنا تفاجأت لي بيه إنه الأغلبية ما فماش النصابة
0: يعني شوية شوية اني لحطها البارح العشية. مشكلة عادة
1: سخانة
0: يا خليل، سخانة برشا يا خليل،
1: وحتى الازدحام ما فماش
0: يعني اللي يشري نقص يعني بالنسبة للسوق في العادة يعني سوق أسبوعية يجيو من البلايس الكل في مساكن
1: نعرف
0: اي دونك التجار حضورهم قليل مشكل عادة، وبالنسبة زيادة للناس اللي بيشتقضي وكل قليل برشا يعني مش برشا.
1: ممكن خطر السخانة
0: زي بالطبيعة شنو ممكن عندك شك في هذا يا خليل؟ السخانة يا خليل، السخانة هذه يلا سيدي
1: الحمد لله على كل حال.
0: أما اللي يحب يقضي يعني موجود يعني نجم يقضي
1: موجود، اللي يحب يقضي موجود.
0: واضح يا أخوي البهية. جست هو خلنا نعطيك أني شوية تفاصيل بالنسبة للناس اللي تسأل على الطقس إلى متى باش يستمر. إذا الوضع هيك فإنه الأسبوع هذية وانطلاقة الأسبوع يستنى فينا نهار اليوم وغدوة طقس بأجواء لهبة وشديدة الحرارة. هذا ما دون المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي اللي يقول تكاد تكون السخانة متاع اليوم اللي ما عشناه يوم أمس ونهارة الجمعة يا خليل، سخانة كبيرة مستويات قياسية، رياح شهيلي جاف شهيلي البارح ينفخ نص الليل يا خليل.
1: ينفخ ولا نص الليل ينفخ حتى الكليماتيزور ما يحبوش يبرد ولا
0: خاصة نحكيه في مناطقنا الداخلية ولا جنوبية. لكن بعد اللهيب هذا متاع السخانة فما قراءة متفائلة جدا تزفها لنا تحديثات النماذج العالمية الأخيرة. الخبر الإيجابي والمنعش في هذا الصباح خلينا نقوله وإن نعيش حاليا المحطة النهائية الأخرانية والأنفاس الأخيرة لهذه الموجة الحارقة،
1: والطقس
0: صحيح مستمر في قساوته اليوم وغدوة لكن الذروة أوشكت على الانتهاء. إذا السيناريو شنو يقول؟ أنه بداية من نهار الأربعاء باش نشهدوا أولى خطوات الانفراج عبر انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة نهار الخميس والجمعة الجايين إن شاء الله. يتعزز هذا الانخفاض بشكل ملموس، نحسوها بالبي، تراجع درجات الحرارة الخميس والجمعة الجايين، وتبدأ كتل هوائية ألطف في الدخول لبلادنا النصف الثاني من العشرية الأخيرة للشهر، يعني نحكيه على كمالة الشهر، الجمعة الأخرانية تقريبا متاع الشهر، الخمسة أيام الأخرانيين. تقول الخرائط والقراءات متاع الطقس إنه الانفراج باش يكون واضح ومحسوس، نكملوا جويلية إن شاء الله وياماته الأخرانية، باش تتراجع درجة الحرارة باش تقترب من معدلاتها العادية لشهر جويلية، وتشير التوقعات إلى إمكانية تسجيل أرقام أقل من المعدلات السنوية العادية في برشا جهات. الأيامات الجاية تحمل معها النسمات اللي ننتظر وننتظرها جميعا يا خليل. إذا إلى حين ذلك ردوا بالنا اليوم وغدوة، نلتزموا بشرب المياه، نتجنبوا الشمس في أوقات الذروة من 11 حتى للأربعة. خليل يبشر الكلام بالخير.
1: والله أعلم.
0: أي بالطبيعة والله أعلم في كل شيء، إذا متفاهمين. هذا شنو تقول التوقعات والقراءات يعني للأيام الجاية؟ ربي يرحمنا.
1: امين يا رب العالمين.
0: رد بالك تمشيش تستبرد، تمشيش تستبرد ولا حاجه يا خليل اخر
1: الشهر. يعني تستبرد ولا سخانه؟
0: اي والله العظيم مستبرد ولا سخانه خليل يقول لا والسخانه وقصنا الضوء البارح في الليل يا خليل، الضوء قاعد يقص بطريقه غير عاديه، يعني قصان متكرر يرجع من با درجين ربع ساعة أربع دراج يعاود يقص، وخاصة أنه العملية هذه تواصلت حتى الفجيري، يعني اليوم تقريب الأربع غربة متاع الصباح نحكي والضوء قص، معناتها حتى النوم الإنسان معناتها نومه متقطع، يعني لغالب يقص الضوء، تقص الكليماتيزور، تقص المروحة، تشعل تحس تشعل النار يا خالي. الله يكون في عوننا.
1: هو هذا حسب سمعنا قالوا في مصلحة الشبكة
0: يعني. بطبيعة بطبيعة يا خالي، لا حكينا في برشة مرات الموضوع متاع انه القصانة ذي وراء برشة اسباب، منها انه الحفاظ على الشبكة باش ما نوصلوش للبلاك اوت بسبب السخانة، زادة عندها دور كبير برشة وضغط كبير على الشبكة. على كل حال برشة اسباب كنا حكيناها في اكثر من موضوع. ام مريم تقول لنا راه وصباح الخير يا كمال، تقول بربي وصل لي صوتي، تقول راهم 15 يوم من غير مية طريق الكنيس وغرس بوجناح، تقول قطرة لا، يعني في بعض الأحياء في بعض الشوارع في غرس بوجناح وإلا الطريق الكنيس قاعدين يعانيوا الحقيقة معاناة كبيرة برشا بسبب الانقطاع المتواصل متاع المياه، يعني بالأيامات الماء باش يرجع. تقول بربي وصلونا أصواتنا وكنحاولوا نوصلوا ونقراوا كل مساجاتكم. يلا أي سي خليل،
1: أي سي خليل،
0: الوقت كمال. الوقت
1: سي خليل سامحني دقيقة الوقت متفاهمين. أنا حسب ما قالوا لي المواطنين حدا صن مغطاة غادي الماء مخصوص عنده قداش من نار
0: بلايس بلايس. هو المشكلة انه يعني ما تنجمش الوضعية، معناتها مش على الكل، يعني بلايس سكة وبلايس سكة. اي سي خليل ايه برا نمشي للمرشي وربي يصلح حالنا،
1: يا برا نمشي للسوق الساعة
0: والسوق الساعة. اي اعطينا اش عندك في القائمة يا خليل؟ اي
1: عنا سيدي بالنسبة للخضرة عنا البطاطا ب 17% وبالفي الطماطم 15% وبدينار، اما طماطم ب 500 القرع بدينار، قرع بوسوكا بالفي، البصل ب 800 وب 1500 وب 8 وب 700 وحتى ب 500 موجود، فلفل الشعباني ب 2000 وب 1200 وب دينار، البقلوكي ب 3000 وب 2000، السفناريا 3 دينارات، البروكلو ب 2000. باهي تو شمشيو خضر الورقية.
0: باهي شنو عندنا في الخضر الورقية سيدي؟
1: باهي السلق والمعدنوس ب 500، النعناع ب 500، الكلاص ب 500، كذلك فما الدلبيشة بدينار، فما الدلبيشة باهي والترونجية ب 2000، الخس ب 2000، الليتو ب 2000. باهي تو شمشيو الغلال.
0: اي اش عندك؟ اي
1: اللوز،
0: اللوز
1: 2000 و2500، مشمش 3 دينارات، الدلاع 600 و800 وزاد فما دينار، البطيخ فما ب 1500 وفما 700، كذلك فما الخوخ 4 دينارات و2500 و3000، عن التفاح ب 6000 وب 5000 وما تبع ب 7000 وفما تبع 2500 معنا العنب 5500 وب 4000 فما عنب 7 دينارات العوينه 4 دينارات وب 3500 وعندنا الفقوس ب 2000 وعندنا فقوس ب 1500 وعندنا بدينار وعندنا فقوس كبير هذايا ب 500 فرنك
0: ايه
1: انا القرص ب 5000 وب 4000 وب 6000 وعندنا الكرموس ب 10000 وب 15 دينار زين قبل ما نمشيو
0: للمرشي
1: انا العظم
0: قديش
1: العظم مفاجاه كبيره عجبتني اللي اربع بلاتوات ب 10000
0: اربع بلاتوات هذاك الجويد الجويد بالكل
1: والله لا جويد مال اخويا كمان
0: ايه خاطر البارح شفته بثلاثة ونص وثلاثة بعشرة واليوم لاربعة بعشرة
1: فما بتاع ثلاثة ونص وفما بخمسة الاف وفما بستة الاف وخمسمية وفما باربعة الاف فما بستة الاف فما هضايا نواف
0: فهمتك هذي لاربعة
1: بعشرة الاف بعشرة الاف الواحد بالفين وخمسمية
0: واضح هذي فما من الفين وخمسمية لثلاثة الاف وخمسمية العظم الجويد بالنسبة للخشينة الخليل
1: الخشينة ب6000 6500
0: لحم اي 6000 6500 البلاتو الاحمر الكعبة الخشينة اذا هذا بالنسبة للعظم به نمشيو للمرشي اللوطاني اي
1: بر نمشيو للمرشي اللوطاني مرشي اللوطاني كيلو الدجاج اليوم لحوم البيضاء والحمراء ب 6950
0: 6950 مرشي اللوطاني هذا
1: اي اي مرشي اللوطاني ب 7000 وعندنا البخار الدان 7000 980 و 8300 والسكالوب 16000 و 700 والكتف الدان 6000 و 700 و 6000 و 500 والفخذ الدجاج العادي 7000 و 980 و 8000 و 300 سكالوب الدجاج العادي 15 دينار و 700 16 دينار و 500 تو باش تمشيو للحوم الحمراء.
0: به اللحوم الحمراء بقد ايش شيء؟
1: فما ب 45 وفما ب 43 وفما ب 50 وفما ب 60.
0: واضح يا خليل.
1: البقري 48 دينار الهبره كرومه وكتلات فما ب 43 وب 42. البقري المخلط 35 حم الجمل 45 هبره 50 الماعز 45 دينار الدواره ب 30 كاملة بستين وبسبعين وفما كاملة بثمانين الهرقمة 25 دينار كبدة العلوش 60 كبدة البقري 48 راس العلوش 20 سوس 30 وكذلك عنا المرقاز 35 مرقاز الرويان 50 دينار أو شمشي ولد بحر
0: ولد البحر شنو اللي فما اليوم
1: باي عندنا سيدي لوراتا ب 21 دينار و 800 وعندنا مرجان 8800 مرجان والله كبير شوي. باهي اسكومبري 6800 وب 8800 وب 4000 وب 5000. السردينه ب 5000 وب 4000 وب 2000 السردينه ب 5000 كبيره ما شاء الله.
0: باهي
1: كعبة اسكومبري.
0: باهي ب 5000
1: اي نعم ب 5000 اها كبيره ما شاء الله
0: باهي يعني تنجح اي
1: باهي كلب البحر 42 دينار حلوف البحر 19 دينار و 800 قرنيه 39 دينار و 800 شلبه 4 دينارات الكروفيت 26 دينار و 800 و 27 دينار و 800 السر 29 دينار و 800 والغراب 21 دينار و 800 ويا كمان قضايش عندنا اليوم سوق الاثنين مرشي اللوطاني
0: واضح يا خليل واضح اي سي خليل انا اليوم عندي ليك دباره مش طايح على دبارتك
1: باه ماشي نبدأ
0: نبداني ولا تبدا انت؟
1: كيما تحب انت ابدا بابي
0: هاي يا خويا الباهي ما فيها ما عندنا منين هاربين ما عندنا منين هاربين
1: هاي
0: ناخذ شويه سردينه اكش كرتينه قلت لي راهي باهيه وب 5000 وكبيره وتعمل كيف معناتها باهي
1: باهي مش شكون توزينا من السردينة؟
0: هاو جيك خليل عاد نكمل. اسمع خليل، ما عنا وين هاربين من هالدبارة هذي، ما عناش وين هاربين، ما عناش. هاي سي خليل، سردينة مشوية وسلطة مشوية وصحاين دلاء وخبزة تابونة، وين انتهي الموضوع؟
1: ايه هذه معناها انت سرقة السم، هذه متاع عياني.
0: لا مشكلة، ممكن ما تقول انت حاجة وقول انا حاجة. ممكن يا خليل اسمع، فدلك عليك، فدلك عليك انا. اسمع
1: اسمعني، خلينا نقول لك حاجة.
0: قل لي،
1: راهو الهريسة المشوية بالمهريسة عز هريسة.
0: صلي على النبي يا خليل، قالوا مهريس والكابون. اي يا خليل الدنيا سخونة يا خليل، نحاولوا. هو توا اغلب الناس يعني تعمل وتستحفظ يعني في في في الفريجيدير ولا تكنجل ولا خليل، او خاطر ناكلوا برشا يعني سلطة مشوية.
1: اي ناكلوا برشا، ما خيرش من فريشكا وخي.
0: اي على كل حال،
1: دخلت الفريجيدير مع الساعة.
0: على كل حال، على كل حال يا خليل، دونك ذور لي عز أكل لنهار اليوم.
1: لا صحيح، لا توكي هاو بش قولك هالي اليوم.
0: قل لي، نعم. قل لي
1: احنا اليوم سيدي بش ناخذوا طريف الدجاج.
0: دجاج
1: ولا اه الدجاج بش نحطوه في الفور مع روندان طماطم وروندان بصل وروندان بطاط، ونحطوه في الفور ونبدو عليه تبدي ولا كي طيب. هذا ناكلوه مع بريج دلاع لا ان شاء الله بارد، ما بصلي عني بي كويس بي بارد كما نعرف تبدي ولا وكويس كي احمل سي ورق. أي لا لا روح، أنا خفيف ونظيف وأنا مش متعب.
0: أي قايل كل الضوء ما قصش. خليل وأنا أسمع نقول نقص من الأجهزة الكهربائية خاصة في أوقات الذروة بين 11 والأربعة. إذن هو يقول يفور
1: أي سي خليل، بس مع الناس كان بالغازة.
0: أي سي خليل،
1: مع الناس كان بالضوء وحنا بالغاز.
0: بيت بارتك بيه. أي سيدي البين، هارك سعيد مبارك في الأمان.
1: أي سيدي نهارك مبروك،
0: نشوفك بخير. سيسنا روحك، سيسنا روحك وربي يحفظ الجميع. يلا هذا شعنا في البوان مارشي. البوان مارشي، البوان مارشي، راجعين معكم بعد شوية، مواصلين معكم المشوار حتى للحديش.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه
3: مقيد الشهر على ميرم اف ام.
4: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
5: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قتلك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
4: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
5: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
4: قتلك شي وين حالل؟
5: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل ستيك.
4: اي عرفتها.
5: قتلك يا حاج ستخيكشوغ مداحهم اليمنيو والبولونة ايناكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
4: يا مرا قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
5: هيا يا حاج 54 852 233 ولا 55 777 909.
4: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
5: وكما قتلك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
6: كبليسيتي
7: كافي غستو اللمة ورا القاعة المغطاة بمساكن، فضاء عائلي بامتياز، تصميم عصري مريح وإسباس نون فيمور وتيراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدم لكم جميع أنواع القهوة، العصائر الطبيعية، أطباق ومأكولات، تراعي جميع الأذواق سيكري إسالي، وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مساكن، عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
6: بيبليسيتي
8: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
9: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على ارم اف ام.

0: أصبحوا يرجع لكم بعد شوية. النهار على صبيحو قيت الشهر على نرمة فاما كيقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد يملك تخوم مينا جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بيبليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 للـ11 على ارم اف ام،
4: توا الـ11 غربوا على موجات راديو ارم اف ام. بعد شويه هدايتكم ولقيت ذي عن اشعار بانقطاع الكهرباء جهه الوسط بدايه اليوم من 10 صباحا الى 5 مساء. هذه الفترة اللي باش يكون فيها انقطاعات متاع الكهرباء، على كل إن شاء الله يكون فما التزام، خلينا نقوله بالتوقيت ذي، خاطر شفنا احنا الاشكاليات معناتها انه ما بين التوقيت المعلن عنه وما بين يعني الواقع فما تنجم تتغير اذا برشا حاجات. على كل حال هو في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية، افادت الشركة التونسية للكهرباء والغاز انه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم 22 جويلية خلال الفترة المتراوحة من 10 صباحا حتى 5 متاع العشية على فترات متقطعة على مستوى المناطق التالية. في الوسط مساكن معنية، الناس اللي تسمع فينا في مساكن يعني معنية بهذا التوقيت والانقطاعات، نعطيكم احنا بالضبط القائمة كاملة يعني الخاصة بجهة الوسط: رقادة، بوحجلة، دار الجمعية، ولاد عاشور، السهيلات، السبيبة، الرجيش، حمام سوسة، الحي الجامعي، القلعة الصغيرة، قصر لمطة، قصر هليل، صيادة، طبلبة، عين جلولة، جمال، بمبلة، مساكن بحجر، زاوية قنتشكة، الساحلين، منزل كامل، مكنين، الشاب، سواسي، كركر، سيدي بوعلي، القلعة الكبيرة، أولاد الشامخ. هذوما المناطق المعنية في الوسط ما بين 10 متاع الصباح والخمسة متاع العشية حسب ما تم الإعلان عليه. وبالنسبة لعودة التيار الكهربائي يكون دون سابق إعلام، لذلك يرجى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. القائمة هذه ما هيش نهائية، تنجم تشمل يعني مناطق أخرى حسب البلاغ. وللتبليغ عن أي طارئ أو لطلب مزيد من المعلومات تضع الشركة ستيغ على ذمة حرفاء رقم الخدمات التالي 71 329 222، كما يمكنهم الاتصال بأرقام الهاتف المذكورة على فاتورات الاستهلاك. على كل ذي بالنسبة للبلاغ، إذن إشعار أنه الضوء باش يقص بالنسبة لمعتمدية مساكن، فإنه بداية من 10 صباحا حتى 5 متاع العشية.
0: النهار على صباحه، النهار على صباحه.
4: 10:48 فاصل، ثم راجعين مواصلين. شنو عنا لقيت ذي عنا بوسي وكا ومسلم تقول أنا بابا الغناء، راجعين مع إهدائتكم ما تبعدوا الشعب.

0: شبود رجينا لمو جيت راديو رم اف ام. إذن دقائق تفصلنا على نهاية حصتنا لليوم. مشكورين على الاستماع, إن شاء الله كنا خفيف الظل عليكم. إذن باش نكملوا مع هدايتكم لقاية هذا
1: من القلب للقلب, من القلب للقلب.
0: إذا نمشيو لي من القلب للقلب. عندنا مدام وحيدة بوهليل, تحية ليك يا مدام وحيدة, إن شاء الله نهارك أسعد وأطيب ليمات. إذا تقول صباح النور كمال, مرحبا. تنجم أكيد تدلل مدام, عندها ديديكاس وإهداء خاص لحفيدها أسطوفة حواسة, مناسبة عيد ميلاده يعمل 3 سنوات اليوم. نقول له أسطوفة إن شاء الله ربي يعطيه الوقت الطيب, عيد ميلاد سعيد وربي يفضله لكم يا مدام وحيدة.

إذن حسني قارة صباح الورد يقدم أغاني الحصة لكل زوجته سماح العفلي. قل إن شاء الله كل عام وانت بالخير, ربي يحفظك ربي يعطيك ما تتمنى. إذن عيد ميلاد سعيد وإن شاء الله كل عام وانتم بالخير.

مدام سميرة الزيري صباح الورد يا مدام سميرة، تقول تحب ولا تقول عيد ميلاد سعيد العزيزة الزيوي بنت أختها، إذا تقول لك كل عام وانت بألف خير وربي يفرحك. زهرة تزيري خياري صباح الورد، تاني خواتي نجيب ولطفي بعيد ميلادهم، تقول لهم إن شاء الله كل عام وانتم بألف خير.

أيضا المخرج حافظ بن صالح يقدم تحية لأخته منال بن صالح مناسبة عيد ميلادها اليوم، يقول إن شاء الله عيد ميلاد سعيد، كل عام وانت بألف خير وربي يعطيك بالوقت الطيب.

0: وفاء بن سالم تقدم تحية الزوجة بمناسبة عيد ميلاده. إن شاء الله كل عام وانتم بألف خير. أيضا تحياتنا إذا لشكون؟ تحياتنا الأم فادي تقول صباح النور كمال. كل الفريق تقدم تحية الأم مريم العجمي زادة تهني يسرى رمال لخرش مناسبة زواجه متهني زادة كريم سليمان ولد عمها بزواجه. إن شاء الله ديما فرحانين وألف مبروك عليكم الناس كلها. يلا سيدي احنا وصلنا معكم الختام حلقتنا تو 11 غير درج بالضبط. نقول لكم ان شاء الله كنا خفيف الظل عليكم والتقانا غدوة يتجدد ديما عبر احلى الاذاعات راديو راما فهم في النهار الاصباح. دخلنا في العد التنازل لنهاية هذا الموسم. اذا بالنسبة للنهار الاصباح ونحكيه على البرمجة الصيفية نكون معكم احنا الفريق في شهر جويلية. ان شاء الله اكيد نكون خفيف الظل عليكم دائما تتونسوا معنا وتعديوا معنا احلى الاوقات. نقولوا مشكور حافظ بن صالح في الإخراج خليل في البوان مارشي. ملتقانا بكم يجدد إن شاء الله غدوة من السبع حتى الأحداش عبر موجات لرما فام في لماننا.
1: سيف السنة النهار الأصبح يولي من السبع للأحداش وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء. الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار. النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات رابحين. وكما قالوا الناس بكري النهار على صباحه
2: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
1: من عدل الموجة على رما فام كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحديش. واسمع النهار الأصبحو مع كمال. عمل جيم من الباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: Access Mona à www.rmfm.net. www.rmfm.net. بقية الشهر على ميرم اف ام. خمسة حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس أبخي فونت، والضمان 10 سنين على الكومبرسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
1: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: www.rmfm.net. www.rmfm.net. تقيد الشهر على رمفم. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار. تراها بربي يقول لي كيفاش. دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارمفام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارمفام.
0: ارمفام في مساكن في سوسة تونسنا.

0: تسمعونا على www.rmfm.net وقيت الشهر على رمفام كي نقولوا قريت نقولوا لادريس رقم واحد اللي لك تخوم مينا جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، انفو لاين 27 198 888.
1: قريت لإسعاد كل بيت.
2: بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
3: أرم فام في مساكن في سوسة تونس.

0: البعث العقاري في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لي ريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: كبريسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net. www.rmfm.net.
3: نهاركم زين، عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في بوان ارم، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار حتى الماضي ساعة، معايا اليون الباجي على الارم. في بوان ارم نرجع معاكم على المواضيع البيئية ونحكيو بيئة، ونختموها مع الاغنيات في اصل الاغنية. خليكم معنا ما تبدلوش الموجة، انا رجعين.

0: www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: نحكيو بيئة، نحكيو بيئة. عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في موعد جديد باش يرافقكم كل نهار من الاثنين للجمعة في فقرة نحكيو بيئة، باش نرجعو نحكيو على مواضيع تمس حياتنا الكل، خاطر من المهم أن نعرفو أهمية حماية كوكبنا ونساهمو ولو بخطوات بسيطة في الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك مواردها خاصة في تونس. وهيك عليه في موعدنا اللول باش نحكيو على الاحتباس الحراري Global Warming، هو الارتفاع التدريجي والمستمر في متوسط درجات حرارة الغلاف الجوي للأرض نتيجة تراكم الغازات الدفيئة كما ثاني أكسيد الكربون والميثان الناتج عن الأنشطة البشرية كما حرق الوقود الأحفوري وإزالة الغابات. من تأثيرات الاحتباس الحراري على كوكب الأرض نلقاو التطرف المناخي الشديد، من تزايد وتيرة وحدة موجة الحر القياسية والفيضانات المدمرة وحرائق الغابات الكارثية. كيف زاد نلقاو ذوبان الجليد وارتفاع منسوب البحر وذوبان الأغطية الجليدية في القطبين، مما يهدد بغمر المدن والمناطق الساحلية، تدمير الأنظمة البيئية أي عجز الكائنات الحية عن التكيف السريع مع درجة الحرارة، مما يسرع وتيرة انقراضها وفقدان التنوع البيولوجي. على الرغم من أن انبعاثات تونس لا تمثل سوى 0.07% من الإجمالي العالمي، إلا أنها تصنف ضمن أكثر مناطق تأثراً به في حوض البحر الأبيض المتوسط. إذا أزمة اقتصادية واجتماعية، وين تشير للتقديرات الحكومية لأنه غياب الإجراءات العاجلة للتأقلم ينجم يسبب في انكماش الاقتصاد التونسي بنسبة 3.4% وتراجع القيمة المضافة لقطاع الفلاحة بنسبة 15% بحلول عام 2030. تعاقب سنوات الجفاف الحاد والمؤدي لتراجع قياسي لمخزون السدود وجفاف الأنظمة الهيدرولوجية، إذا اللي خلي الدولة تضطر أحيانا لفرض نظام الحصص وقطع مياه الشرب ليلا. كيف نحكيو على تهديد المحاصيل الاستراتيجية، وين يعاني قطاع الزراعة التونسي كما الزيتون والحبوب من تقلبات شديدة في مردودية الانتاج بسبب احتباس الأمطار، فضلا عن زحف تملح التربة للواحات الساحلية. نلقاو لنا تونس وضعت خطوط عريضة لاستراتيجياتها المناخية المحدثة، واللي تعد مخطط وطني ضخم يستهدف تفعيل حلول جذرية كما رصد تعبئة مالية ضخمة، وين يسعى المخطط لتعبئة نحو 55 مليار دولار لمواجهة التغيرات المناخية، مع وضع أمن المياه والسيادة الغذائية في صدارة الأهداف الحمائية. تونس تلتزم زادة بالحد من كثافتها الكربونية بنسبة 46.2% بحلول 2030، والوصول إلى خفض طموح بنسبة 62% بحلول عام 2035 بشرط توفر التمويل الدولي. وأخيرا الاعتماد على الموارد غير التقليدية، التوسع السريع في محطات تحلية مياه البحر، الوصول ل 265 مليون متر مكعب سنويا بحلول 2035، ورفع نسبة إعادة استخدام مياه التطهير المعالجة في الفلاحة والري إلى 50%. وهذا كان عنا لليوم في نحكيو بيئة، نحكيو بيئة، نحكيو بيئة.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: نهاركم زين، عسلامة، مرحبا بكم مستمعينا في بوان ارم. في فقرة تصل الأغنية باش نرجعوا بكم لأشهر أغاني السبعينات الثمانينات والتسعينات، أغاني عرفناهم بأصوات فنانين معروفين، أغاني الجيل الذهبي اللي ذاع صيتهم. وفي كل موعد باش نسافروا معكم العالم الفن واللحن والكلمة، ونكتشفوا الأغنية والربريس، ونخليو لكم ليكم انتوما الحكم. أصل الأغنية، أصل الأغنية. وفي أصل الأغنية وفي أول موعد لينا باش نرجعوا بيكم العام 1970، الصوت حبيناه والأغنية من أشهر وأقوى الأغاني الإيقاعية بصوت الشحرورة صباح في الفيلم الشهير كانت أيام، من كلمات الشاعر مرسي جميل عزيز وألحان الموسيقار العبقري بليغ حمدي أغنية يانا يانا. وعام 2006 شهد واحدة من أنجح عمليات إعادة أحياء الأغاني القديمة في تاريخ الموسيقى العربية الحديثة، ديو جاء كدعم من الشحرورة صباح لصوت الفنانة اللبنانية رولا سعد في بداياتها الفنية. عام 2012 قامت رولا سعد بإدراج أغنية يانا يانا بنسخة سولو ضمن ألبومها التكريم الكامل بعنوان رولا تغ.

0: www.rmfm.net. www.rmfm.net. بقيت الشهر على RMFM.
1: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
2: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
1: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
2: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
1: قالت لك شي وين حالل؟
2: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل ستيك.
1: اي عرفتها.
2: قالت لك يا حاج، ستريكتور نتاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
1: يا مرأة قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
2: هيا حاش 54 852 233 ولا 55 777 909.
1: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
2: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
3: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net. www.rmfm.net.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: تسمعونا على www.rmfm.net على www.rmfm.net. قيت الشهر على رام فام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
2: دراها برب يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على دمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
3: أوه بربي زين، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسة، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيد نلقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
3: ايه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
3: وانا ما زلت نستنى المره هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على رام فام، بنت الموسيقى نون ستوب على رام فام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. قيت الشهر على رمفام، خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد، وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيدي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميير شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
1: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟ الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة يزهي لمتنا، بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه، جو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازي تقريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. كي نقولوا قريت نقولوا لدرس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك، وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، انفو لاين 27 198 888.
1: قريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: الموسيقى نون ستوب على أرم أف أم، بنت الموسيقى نون ستوب على أرم أف أم.

0: المزيكا نون ستوب على رم فام. بنة المزيكا نون ستوب على رم فام. على رم فام مقيد الاشهار على رم فام مع عقاريه جلولو. من تو تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل لازور اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه. اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستايل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من تو على خاطر مازالو كلكوز ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3. وكلمنا على 98 120 201 ومرحبا بك بحدانا في البيرو دو فونت. بيبليسيتي
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة معايا اني منى الباجي على ارم اف ام.
3: على ارم اف ام
2: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على ارم اف ام. حكاية غرام حكاية غرام
4: في حكاية غرام لليوم نستضيف بحذانا كاتب سيناريست مخرج اختار طريق خاص به. هو اللي اختار انه يكتب ويحكي بلغته. البدايات كانت رواية بالدارجة ثم تحولت في مرحلة ثانية الى فيلم روائي طويل من انتاجه يرجع بنا العمل في 2024. نحكيه زادة اذا على روايته اللي تحولت كما قلنا لفيلم روائي طويل وكيف كيف في رصيده فيلم قصير. اذا ضيفنا يشوف انه السينما الكتابة والاخراج ثالوث مهم في حياته. نرجع معها على مسيرته مشاركات ليه إذن كواليس الإخراج وكيف كيف مؤخرا كواليس التصوير وعالم التصوير. حاضر بحذنا ابن جزيرة جربال كاتب السيناريست المخرج صابر باكوش. نهارك زين ومرحبا.
5: يعيشك.
4: مرحبا بك قدينا.
5: يعيشك يعيشك يعيشك منى. فرحان برشا اللي موجود هنا في مساكن.
4: مرحبا.
5: سعيد جدا اول مره في مساكن ومش اول مره في سوسه.
4: شكرا على الاستضافه.
5: عايشك اكيد بالطبيعه.
4: واحنا زيدا فرحانين برشا انك موجود بحثنا. ما شاء الله من شبابنا المبدع اللي قاعد يخلق في بصمه خاصه به اذا ويحاول يخلق اثر. نتصور صابر هذية اهم حاجه تحاول تركز عليها انت في مسيرتك. لكن صابر بكوش بعيدا عن الالقاب والصفات اللي اعطيتها هني توا هو شكون؟
5: والله صابر البكوش هو عنده وليد عنده شاب عنده حلمة عنده حلمة مليانة. صغير كانت عندي حلمة الكتابة والسينما. كنت مغروم برشا بالأفلام وبالكتابة ما كنتش نكتب بالباهي حق. حتى في اللغة العربية وفي المقال الأدبي كنت ناخذ في 7-6/20. تحية للأستاذة اللي كانوا يعطيوا
4: الصحة.
5: لكن بعد بشوية بشوية خدمت على روحي وحبيت نكمل في الميدان هذايا. حبيت نكتب رواية ونحولها الفيلم. هذه كانت الحلمة متاعي مليانة صغير وكانت أصلا هي الحلمة متاع بابا الله يرحمه اللي كان مغروم بالسينما. ما قريتش سينما بعد الباك. قريت دروا مي قعدت في داخلي الغرام متاع السينما. عملت دي فورماسيون. اي فورماسيون نلقاها كنت ديما نشارك فيها. درنيرمون في شهر التالي في سوسه في المعهد البريطاني في سوسه عملوا فورماسيون مع المخرج اللبناني دونك نحييهم برشا. دونك من بعد كتبت روايه بالدارجه التونسيه اسمها لإلاف. الرواية هذه بعد بسنتين من كتبتها عملت حولتها لعمل سينمائي طويل. شارك في عدة مهرجانات سينمائية هنا في تونس ولا حتى خارج حدود الوطن. وأول عمل سينمائي طويل من تصوير وتمثيل وإنتاج أبناء جزيرة جربة.
4: ما شاء الله يعني نلقاوه كما نقولوا محلي بامتياز جربي بامتياز.
5: إذن
4: العمل هذية. لكن وانت تحكي توا صابر على البدايات وغرامك بالكتابة. علاش اختارت الكتابة بالعامية؟ شنو لقيته في الدارجة التونسية اللي سهلك الكتابة؟ كيف زاد الأسلوب اللي حاولت يعني تخلقه وتكون ويكون يعني أسلوبك أنت، وخاصة في برشة تصريحات الحقيقة شفتهم ليك صابر، برشة تصريحات حتى مع قنوات إذا عربية تقول أنه أنت ديما عندك فكرة وتآمن أنه المشروع متاعك يكون عنده رؤية جديدة ومغايرة، وهذا نتصور عليش حتى بدايتك كانت مغايرة على المألوف اللي تعودنا بيه أنه نقرأه بالعربية الفصحى.
5: صحيح، هو السبب الأول أني مانيش مختص في اللغة العربية، دونك بطبيعة ما نجمش نكتب باللغة العربية فصحى لأنه فما ناس أخصائيين وأساتذة ونحترمهم. دونك لقيت اللي الدارجة زادة برشا كتاب منهم كما حكينا بكري فاتن الفازع والوالد متاعها، دونك هما يكتبوا بالدارجة التونسية وموجودة توا حتى في حتى في البلدان العربية يكتبوا فما كتب وروايات بالدارجة. دونك قلت علاش لا انا نكتب رواية بالدارجة التونسية، وخممت اللي هي سهلة، خممت انه الرواية باش نكتبها في جمعة، ولكن اخذت مني عام كامل مسودات نكتب ونعاود ولإلاف هي من وحي الخيال الحقيقة. وأضفت شخصيات، كل مرة نضيف في شخصيات، كل مرة نضيف في حكاية، وبشوية بشوية لين تكونت الرواية اللي هي الحقيقة تحكي على فترة زمنية من تاريخ من تاريخ تونس. دونك باش تشوفوا اللي باش يقرأ الرواية باش يكتشف فترة الراحل بن علي، باش يكتشف زادة الثورة التونسية ما بعد الثورة التونسية، برشا برشا برشا برشا احداث صارت في في تونس موجوده في الروايه. والدارجه ينجم يقراها اي مواطن، المواطن البسيط،
4: المواطن يعني نجم تكون وسيله باش نقلبوا اكثر من القارئ التونسي، ولا تفتح لك يعني افاق في النقطه هذه. اذا من بعد كما قلت انت يعني كتابه الروايه هذه روايه الالاف، وقتاش لاحظت انها الروايه هذه يعني بعد عام كامل قضيته في كتابه الروايه هذه تستحق انها تتحول وترى النور وتخرج للمشاهد يعني التونسي وتتحول الى فيلم؟ وقتاش جاتك اللحظه هذيك؟
5: بعد ما كتبت الروايه وقراوها برشا برشا قراء واعطوني ارائهم، بطبيعه فما اراء نقديه نحترمهم برشا، واكيد اي انسان باش يطور من روحه لازم يسمع النقد. بعد ما كتبت الروايه انا ملي صغير نحلم اني نعمل فيلم من روايه، دونك قلت علاش لا ما نحولش العمل الأدبي لعمل سينمائي. في الأول بطبيعة كما شباب تونس الكل دقينا برشا بيبان وفماش تجاوب، وحسيت اللي أنا باش نضيع برشا وقت.
4: لكن كنت تنجم سامحني تسلم وقتها في الوقت ذاك،
5: كنت نجم نسلم في الحلمة متاعي، ولكن أنا تقابلت مع بعض المبدعين اللي نحييهم في جربة، تقابلنا مع بعضنا، اقترحت الفكرة وهما آمنوا بالفكرة هذه وقالوا لما لا نجربوا نصوروا العمل الأدبي هذايا نحاولوه لفيلم
4: روائي طويل.
5: هي في الأول رانا احنا حبينا فيلم روائي قصير، لكن وقت التصوير احنا زدنا مشاهد وطوال الفيلم، وبطبيعة صعيب برشا الرواية باش تحولها الرواية من 143 صفحة، دونك فما أحداث باش يتلغوا في العمل السينمائي، ولكن نجمنا أنه نعملوا فيلم ساعة و42 دقيقة. هو الحق طويل
4: طويل،
5: طويل جدا، حتى فما تمطيط في الأحداث بالنسبة لي أنا إذا الفيلم ما يتجاوزش ساعة.
4: ساعة باهي، ولنا خلينا نبقاو في نفس الفكرة هذه. يعني أصعب حاجة واجهتها أنت صابر خلال تحويلك النص الروائي إلى يعني سيناريو؟ فماش حاجات كما قلت أنت قلت مطتنا، وإلا فما حاجات عدلناها، لكن فماش حاجات حذفتها؟ فماش يعني وأنت وقت الإخراج وقت التصوير ما تخليك الفيلم دي تخمم أكثر في الرواية وفي أبعادها زيادة؟ شنو الإضافات يعني عملتهم؟ شنو الحرية زادة المرج متاع الحرية اللي أعطته لك الكاسكيت متاع المخرج أكثر من الكاسكيت متاع الكاتب؟
5: هي الحقيقة تجربة أنا نفتخر بها برشا، صعيبة برشا، صعيبة خاصة التصوير. احنا نصوروا من الصباح تقريبا من 7 متاع الصباح نكملوا نص الليل، دونك تعبنا برشا في التصوير، ونحيي برشا الممثلين اللي شاركوا معنا من التوعين. والله أنا اكتشفت اللي فما حاليا شباب ما تغريهمش المطالعة، وحتى بالدارجة ما عادش يقرأوا الحقيقة، هذا للأسف يعني ما عادش يقرأوا. ولاو يلوجوا على الصورة تصويرها الفيلم
4: اللي تشد
5: اللي يشد. فوقت اللي صورنا العمل لإلاف حاولنا أنه نشدوا المشاهد، خاصة أنه الفيلم هو يتحدث على أثار تأثير جريمة الاغتصاب على الضحايا متاعهم. فهو موضوع تابو في السينما بطبيعة، ما فماش مشاهد مخلة للحياة في العمل أو الحقيقة.
4: أنت قلت فيلم عائلي، فيلم وحرصت عائلي على أنه يكون فيلم يجمع فيلم العائلة الكل
5: بطبيعة، خطر لازم أمي تتفرج على الفيلم ولا. بعد ما تشروح للدار ففيلم عائلي الحقيقة، بالرغم اللي الموضوع حساس
4: صحيح.
5: جدا وفي وسط العمل الحقيقة لقينا برشا تداخل ما بين المشاعر، الممثل حس حتى بالشخصية. نعطيك مثال، في آخر مشهد في الفيلم اللي صورت الدور متاع إلاف الكبيرة، هي لازمها تمشي البوها
4: في الأخير في المرافعة
5: في المرافعة في الأخير وباش تبكي وتصيح.
4: أي.
5: وإحنا تفاجئنا إنها عبرت من كل قلبها، على خاطر ما نعرفش شنو حست
4: في اللحظة
5: الحقيقة في اللحظة هذيك شنو حست، وإحنا أصلا تفاجئنا وخليناها تعبر بطريقتها. يعني
4: رأوا
5: الممثلين كما قلتي منى، هما ارتجلوا في العمل السينمائي، نحييهم برشا، فيهم عندهم برشا ارتجال، لأنه صعيب برشا باش تعطيه حوار الممثل وتقول له مش بروفيسيونال، هو تقول له بربي نحب هذا تقدمه. فكان فما برشا ارتجال و قدموا إضافات
4: أصلاً
5: فاجئوني الحقيقة. فما برشا ممثلين أنا فاجئوني ونحييهم برشا، حتى هما تجربتهم الأولى وخايفين ومرتبكين، ولكن فاجئونا مفاجآت إيجابية الحق. فما برشا في جربة مواهب، وأكيد في برشا بلايس من تونس فما العديد من المواهب. دونك بالنسبة لي تجربة حلوة برشا، تجربة ممتازة وتجربة غنية للممثلين اللي شاركوا معنا، وإن شاء الله تتوسع وتكون موجودة في أكثر من ولاية في تونس، على خاطر الشباب عندهم برشا مواهب فقط يستحقوا شكون يسمعهم وشكون يعاونهم. هذا هو اللي نقص الشباب.
4: ترى نرجع لها النقطة دي، لكن خلنا نرجع جوست شوية معك صابر. إذا فيلم لإلاف، نحن نعرف لأي مدى ولا نسبة أنك أنت كنت وفي للنص في الرواية، وأنت قلت يعني بين الخيال وبين الواقع، وفي نفس الوقت زادة فيلم زادة كما قلنا يلامس قضايا الحقيقة يعني حساسة كما الاغتصاب، الحرب، الانتماء. زادة وإلاف ونتلوج على الانتماء في وسط مجتمع للأسف يعني يمشي برشا بالأحكام المسبقة، يمشي برشا بالبريجوجي وكل دونك، يعني برشا قضايا أنت حاولت يعني تحكي عليهم. لكن خلنا نرجع لسؤالي، كيفاش كنت وفي يعني أو مدى وفائك للنص وتحويله زادة لل...
5: هو أنا النص وفي لي تقريبا بنسبة
4: 70%.
5: أوكي. احنا بعد عملنا سيناريو، عملنا معالجة للسيناريو وبعد بطبيعة فما الديكوباج تكنيك للعمل، ونشوفوا الديكور وين باش نصوره وبرشا خدمة. لكن أنا نعتبر أنه وفي فما بعض الأجزاء في الرواية ألغيناهم، خطر إذا باش نحطوا الرواية الكل في الفيلم تقريبا باش يتجاوز 3 سوايع. دونك وفما زادة مواضيع اللي احنا تحشيناهم يعني بعدنا عليهم شوية. مثال في اللي يقرأ رواية لإلاف باش يلقى موجود فما جزء كبير عن اليهود في تونس.
4: أوكي.
5: لكن احنا كصورنا الفيلم مش موجود جزء انه إلاف سكنت مع عائلة يهودية. دونك احنا ألغينا الجزء هذايا بطبيعة لأسباب عدة. ودونك بالنسبة لي 70% من الرواية موجودة في الفيلم. الأفكار الرئيسية دونك الرسائل والمهمة الموجودة في الرواية موجودة في الفيلم،
4: موجود، حفظت عليه،
5: حفظت
4: يعني كنت وفي على الجانب هذي. بالنسبة زادة النقطة أخرى زادة مهمة واللي استحسنتها الحقيقة برشا، نحكيه على التراث الجربي اللي كان عنده مساحة زادة في الفيلم، نحكيه على التراث المادي ولا مادي بالجهة. شنو يمثل لك التراث وانت ابن جزيرة الأحلام جربة، وكيفاش حاولت توظفه باش يعطي إضافة ومش ديكورك هاو في ال
2: حكاية غرام. حكاية غرام نسمة صيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة معايا إني منى البيجي على الدرم فهم نسمة صيف عشوية تعمل الكيف على الدرم فهم
0: مقيد الشهر على الدرم فهم. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
2: نسمة صيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة معايا إني منى البيجي على الأرم فام. نسمة صيف عشوية تعمل الكيف على الأرم فام. حكاية غرام، حكاية غرام.
5: يعطيك الصحة. دونك بطبيعة احنا في جربة عندك برشة بلايس مزيانة تجم نصور فيهم.
4: يعني انت عطيت وريتنا شوية من
5: برشة، ورينا شوية لأنه أسباب نعرفوها ما نجموش نصوروا في برشة بلايس عمومية. دونك مشكورين الناس اللي عطاونا لي ميزون دوت نتاعهم باش نصوروا عندهم. ستيل جربي، طبعا جربي، الروح الجربية موجودة. اللبسة، البلوزة، الملحفة،
4: كل شيء. ماكلة جربية،
5: ماكلة جربية موجودة زادة في
4: الغناء الجربي.
5: الغناء يعطيك الصحة. مع الحكواتية، مع منيرة الحراق اللي مثلت دور منها.
4: صحة بدعت في دورها،
5: صوتها ممتاز.
4: أي مزيانة صوتها.
5: بطبيعة احنا فين من جربة هو. دونك الحكاية تحكي على جربة. دونك اوني اوبليجي باش نصوروا التراث نتاعنا، يعني نتاع الجزيرة اللي هو في نهاية الأمر تراث بلادنا.
4: وهو يعطيك الصحة. حتى التوظيف كما قلت ما كانش مسقط الحقيقة. صابر في في في الفيلم حاولت يعني توظفه بطريقة مزيانة برشا. وحاجة أخرى زادة مهمة، ونتصور كل جربي يشاركك في الإحساس هذايا، كما أغنية ياسر جريدي اللي تقول نرجع لك ديما. أنت زادة حبيت ديما يعني تكون وفي زادة لمنطقتك وجهتك وأبناء جهتك، زادة اللي رديت لهم اعتبار من خلال يعني انهم ظهروا في الفيلم هذية. الحقيقة ما شاء الله، خلينا نقولوا مجهودات مشتركة ساهمت في نجاح الفيلم هذية. كيف زادة نرجع معاك للمشاركات والمهرجانات اللي شارك فيهم الفيلم، ابرزهم يعني كنا نعددوهم معاك صابر. وين تشاف الفيلم هذايا؟ وين شاركت بيه؟ وين حلقت بيه الفيلم يعني؟
5: والله الفيلم هو بالنسبة لي مفاجأة، لأنه احنا كنا بعد ما كملنا الفيلم قلنا باش نحطوه في اليوتيوب، لكن قلنا علاش لا نجربه نترجموه بالفرنسية والإنجليزية بما انه عمل روائي طويل، ونشاركه بيه نشوفه وين يوصل في المهرجانات السينمائية. شارك أول مشاركة في مهرجان القاهرة للأفلام الفرنكوفونية. وشارك في عدد
4: مهرجان عليسة،
5: مهرجان عليسة
4: في لندن، في الهند
5: مهرجان قرطاج،
4: أي مدنينة السينمائي قرطاج زادي. وفرحت لك الحقيقة في المشاركة هذه. مهرجان مدنينة السينمائي الحقيقة عديد، يعني
5: عديد المهرجانات،
4: أي لكن لنا صابر انت شنو مثلك يعني فيلم كي يتشاف في مهرجانات تونسية ومن بعد يتشاف في مهرجانات يعني عالمية، يعني جاتك بالنسبة لك أنت تختلف النظرة متاع الجمهور التونسي على الجمهور العالم الأوسع والأرحب، يعني كيف شفتها النظرة هذيك؟
5: هي شوفي، هو الفيلم هو تونسي. الفيلم احنا كتوانسة نفهموه، نفهموا تاريخ بلادنا ولهجتنا وكل شيء. فما ترجمة طبعا فرنسية وإنجليزية، لكن حتى بوجود الترجمة صعيب برشا على الأجنبي من بلدان أخرى كسوا عربية ولا أوروبية ولا أمريكية باش يفهم 100% على شنو هو يحكي الفيلم. ينجم يفهم 60% 70%، لكن 100% صعيب برشا. دونك هو بالنسبة لي أنا فيلم تونسي روحه تونسية تاريخ بلادنا دونك مشكورين هم المهرجانات الدولية اللي آمنوا بالعمل فيلم لإلاف. نفرح برشا كي نشوفوا في مهرجان عليسة في لندن وأجانب بريطانيين يتفرجوا على العمل ويكتشفوا جربة من خلال السينما دونك صحيح. حتى ترويج للسياحة بتاع الجزيرة ولبلادنا تونس في نهاية الأمر. في مصر كيف كيف الحقيقة مشكورين برشا المسؤولين متاع المهرجان اللي آمنوا بالعمل هذايا. شارك في عدة مهرجانات دونك احنا فخورين برشا بالعمل هذايا. هو في النهاية راهو مش عمل متاع صابر البكوش فقط صحيح. خطر عمل متاع جروب كامل كممثلين راهو محلاهم الممثلين متطوعين يجيوا يعني بالمكياج متاعهم حاضرين حافظين النص لا فما لا تمويل لا فلوس لا حتى شيء دونك يعطيهم الصحة على المجهود الجبار اللي خدموه زاد اللي صور واللي عمل المونتاج نشكره برشا دونك هو عمل جماعي الحق راه فقط صبر البكوش هو ديما موجود في الإذاعات لكن في النهاية هو عمل كل حق نحب نشكرهم برشا على عمل هذا.
4: كيف كيف زاد يعتبر من بين نقاط القوة الموسيقى التصويرية للفيلم الحقيقة زاد حاجة مزيانة برشا كما قلت أنت الحق مهم برشا أنه المخرج والكاتب والسيناريست يرد الاعتبار للإكيب الكل اللي خدمت معاه ونتصور من فيلم لإلاف فما مجموعة مهمة وكبيرة برشا وصلت معاك الفيلم القصير لأبي نلقاها موجودين زادة وانت خرجت على الأوردينير صاب نورمال مون يقول القائل مخرج باش يبدأ بفيلم قصير يفهم روحه يجرب روحه ومن بعد هاو جيتنا التجارب وتو نجربوا الفيلم الروائي الطويل لكن انت عملت العكس كيفاش لقيت يعني الفرق وشنو اللي منحوا لك الفيلم القصير وما منحوش الفيلم الروائي الطويل والعكس بالعكس شنو لقيت في كل واحد فيهم الفرق بيناتهم؟
5: هي التجربة الحق هو في الفيلم الروائي الطويل أنا فيها إيجابيات وفيها سلبيات. من بين السلبيات أنه إحنا ما زلنا مش متمرسين في العمل السينمائي دونك فما كما قلنا تمطيط في بعض المشاهد حتى المتابع للعمل بيحس بهم بيحس أنه فما مشهد يبقى 3 دقائق 4 دقائق اللي هو في الإخراج السينمائي لا وفما بعض المشاهد اللي احنا ما زلنا نتعلمه حتى كي شاركنا في مهرجان قرطاج فما نقد موجه لينا كشباب دونك احنا بالعكس فرحانين بالنقد هذايا. بالنسبة لي انا فرحان برشا بالتجربة بالرغم من النقائص نتاعها صحيح نورمالمون تبدا بالفيلم القصير لكن انا بطبيعة نحب التحدي نعشق حاجة اسمها التحدي دونك بالنسبة لي حتى إذا العمل ما نجحش 100% لكن أهم شيء في عمل لإلاف أنه الميساج وصلوا أنه اللي شاهد الفيلم فهم أحنا شنو حبينا نوصلوا له. وحاجة أخرى الحق منا هو العمل هذا هو إهداء لروح والدي الحق يعني أنا تعبت في العمل هذا راهو على خاطر بابا أنا وقت نصور احنا في العمل في الفيلم بابا مريض كنت عارف اللي هو باش يموت فكنت ديما نمني فيه نقول له بابا استنى شوية راك باش تشوف فيلم متاع ولدك كان يستنى في الاخر احنا كملنا العمل 15 سبتمبر الولد متاعي توفى 12 اوت دونك انا تكسرت على الاخر وقت اللي مات بابا حسيت اللي كان يستنى باش يشوف العمل الاول متاع ولده ملي انا صغير كنت ديما نحلم باش نصور الفيلم هذايا فحتى كي سرعنا في الاحداث ومططنا وفما برشا نقائص وكل شيء ان شاء الله الناس يعذرونا خاطر انا حبيت نوري الفيلم هذايا لبابا مالورزمون
4: الله يرحمه
5: الله يرحمه انا
4: اكيد فخور بيك
5: اكيد انا تصور هو فخور بيا برشا
4: فما نقاط سمحني في السياق هذايا صابر يعني في الفيلم هذايا شنو الرساله اللي حبيت توصلها هو اوماج
5: اوماج البابا اوماج جد الام سوار اللي سوار بنت عمر اللي مثلت الدور نتاع إلاف كيف هي امها ماتت قبل بجمعه من صوره فتحيه ليها انها جات ومثلت اوماج البابا والأم سوار وكان شفنا احنا في نهاية الفيلم باش ما نحقوش لكن هو توا قديم فما ثنائية الجنة والنار دونك حبينا طبعا مع احترامنا المقدسات ولكن مكيد. نتخيلوا نحبوا نتخيلوا شنو فما بعد الحياة
4: ولنا حرية الابداع في ذلك
5: طبعا فمن غير مس بأي معتقد دونك
4: يعني انت عطيت رؤية الحياة
5: عطيت رؤية انه بعد الموت. ينجم يعني الوالد متاع إلاف اللي هو في نظر المشاهد شرير ونذل ويستحق النار ولكن هو من النار انتقل الى الجنة ببنته إلاف وأمها اللي سامحوه. أنا نوريه وحبينا نوريه قيمة الغفران على خاطر في النهاية كما قالت شخصية بالفيلم في الفيلم احنا الكلنا ما نش ملايكة دونك الناس كل تغلط وهي مش رؤيتي أنا ولكن تصور عادي انه نحب نتخيل
4: وبرشا يشاركوك في الرؤيه هيك زاد
5: طبعا فما ناس مش معانا في الفكره هذه زاد في الفيلم فما تحدثنا زاد على الارهاب على كيفاش يدمغجوا في الشباب باش يشاركوا في تنظيمات الارهابيه من خلال شخصيه ياسمين فما برشا مواضيع
4: برشا قضايا
5: احيانا نقولوا في السينما لازمك تركز على موضوع واحد ما تدخلش تتفرعش المواضيع اخرى صحيح ولكن انا كنت مربوط برشا بالروايه دونك لازمني نحافظ ونحترم الروايه الموجوده فبالحق اكسبيريونس
4: مميزة في حياتي
5: أنا نحب كي يوصل عمري 70 سنة 80 سنة إن شاء الله ما نقول سراني ياليتني عملت
4: صحيح.
5: لا أنا عملت حتى إذا هو منجحش
4: في
5: ولا
4: نقائص ولا حاجة
5: في نقائص لكن على الأقل أنا فخور بالعمل هذا وفيه رسائل إيجابية الحق
4: إن شاء الله وبالنسبة إن شاء الله للأفلام هذوما خلينا نقولوا هم موجودين على اليوتيوب يعني نجموا يدخلوا يتفرجوا
5: حاليا فيلم لإلاف باش يكون موجود على اليوتيوب شهر الجاي في أوت باش يكون موجود على اليوتيوب بعد المهرجانات بطبيعة ما تعرف
4: هنا
5: إذا أنت تحطه في اليوتيوب ما تجيبش تشارك في مهرجانات شهر جاي باش يكون موجود على اليوتيوب
4: بس كل باش ترجع يعني بعد الجولة اللي قام بها
5: بعد الجولة اللي قام بها وحاليا فما فيلم لأبي اللي هو يحكي على قصة واقعية من حياة البنية اللي معانا الممثلة إسراء عثمان وعلاقتها ببوها المريض بالزهايمر وكيف كيف راهو بالحق حاجة غريبة شوية إنه الوالد بتاعها توفى قبل ما يشوف الفيلم دونك بالحق حاجه ولو يخافوا اللي يشاركوا معايا في الفيلم ما عادش حابوا يشاركوا معايا في البطوله فلا جست فضل
4: الكوفه الله يرحمه
5: علاقتها ببوها المريض بالزهايمر جسدها في الفيلم هذايا لأبي تحيه لها وتحيه لكافة المجموعه اللي شاركوا معنا وكما قلتي خذيت من فيلم لإلاف الممثلين اللي شاركوا وحطيتهم في الفيلم الثاني لأنهم يستحقوا
4: أو أثبتوا جدارتهم
5: أثبتوا جدارتهم برغم اللي هما مش قارين فيهم البعض أول مرة قدام كاميرا مش مهوش ممثل مش قاري مسرح ولكن قدموا من روحهم في العمل هذايا ففي العمل الثاني زادة موجودين وفي عمل ثالث زادة هو حاليا في المونتاج اسمه نهاوند يتناول الوسواس القهري دونك الفيلم حاليا في المونتاج هو فيلم قصير فيلم قصير إن شاء الله باش يشوف النور بعد شهرين الفيلم هذا في حاجة سبيسيال برشا في العمل هذا أنه فما علاقة حب في وسط الفيلم ما بين زوج شخصيات البطولة دونك نحب نحييهم برشا شباب من جزيرة جربة بداوا يمثلوا وبدأت ما عادش عندهم هذيك الحشمة وفك عليا وخلي للناس الممثلين البرو اللي في العاصمة وكل شيء لا تنجم حتى في أي ولاية من ولاية تونس نجم تمثل وتبدأ تجرب فيه حاجة سبيسيال زاد الفيلم هذايا أنه الوليد اللي شارك في العمل هذين حييه برشا آدم اسمه آدم بن خياط ممثل مسرحي موهوب عاش ظروف صعيبة في طفولته أنه كان في بعض التنظيمات الإرهابية ولكن حاليا هو انتقل إلى المسرح والحياة والفن فحاجة
4: بداية جديدة روح جديدة
5: فوقت اللي احنا قبل ما نصور الفيلم نهاوند هو معانا مشارك ففي السيناريو الوالدة متاعه رفضت بعض طلبت انه نعملوا مراجعة للسيناريو والوليد حسيته انا يستنى في الفرصة هذه باش يشارك في السينما
4: وانتي ما حرمتوش
5: وانا ما حرمتوش انا مشيت لعند امه برغم فما اختلاف فكري ولكن احترمها حكيت معها برشا وقدمت تنازلات في العمل هذايا ولكن انا مانيش ندم عليهم التنازلات التنازلات طبعا في بعض يعني الملامح وبعض علاقة الحب بينه وبين الطفلة ولكن في النهاية قدمنا عمل حلو وشارك هو معنا في العمل تحية ليه وتحية أستاذته في المسرح ضحى الحجام اللي آمنت به وقالت لي صابر هذايا لازمنا نعطيه الفرصة بتاع السينما على خاطر هذه رسالة الفن احنا رسالتنا باش الشباب اللي كيفوا هو اللي يعيشوا في ظروف قاسية وتعبوا ولا هما عندهم حلمة ما يهمناش احنا في الماضي، المهم توا في الحاضر
4: وندعموهم.
5: ممثل مسرحي ممتاز، فوقت يشارك معنا في العمل احنا فرحانين به برشا، وان شاء الله تكون عنده مستقبل كبير برشا كيما بقية الممثلين اللي هما من جربة، الأغلبية من جربة، وإن شاء الله يتوسع يكونوا فما ممثلين من بلايص أخرين يشاركوا معنا في العمل هذا.
4: بالنسبة للفيلم هذايا إخراجك وسيناريو، يعني أنت الكتابة بالنسبة للكتابة بالنسبة للفيلم هذا؟
5: السيناريو هو الحقيقة متاع مجموعة من الشباب من الجزيرة، سيناريو متاعهم، لكن أنا صلحت فيه بعض بعض الحاجات. تصوير وإخراج، صورته وأخرجته. برشا تعب الحقيقة منارة، وتعبت برشا في العمل هذا، خطر مش سهل باش تصور وتخرج، خاصة في جربة فما شباب موهوبين لكن ما زالوا مش متمكنين 100% بأبجديات التصوير والسينما. فصورته أنا وأخرجته، وإن شاء الله يخرج تخرج حاجة مزيانة. وزاد فما الكليب الغنائي متاع جربة من بعروقي
4: يتعون خليوه في الأخر. أما أنت تحكي على الأخراج بالنسبة لفيلم نهاوند، ما نعرفش اسكو بالنسبة لك أنت صابر، حسيت فما تطور بالنسبة لصابر المخرج في التعددية متاع الأفلام؟ يعني معناتها عنا فيلم روائي وعنا فيلم قصير يعني جديد، شنو الحاجة اللي قاعد تطمح في أنك تزيد تخدم عليها أكثر، تزيد تطور منها أكثر، وحاجة أخرى زي ما كانوش موجودين في أفلامك السابقة وش تحرص أنها تكون موجودة في فيلم هذا؟
2: حكاية غرام، حكاية غرام. نسمة سيف من الاثنين للجمعة، من ماضي ساعتين للستة، من ماضي ساعتين للستة، معايا إني منى الباجي على الدرم فام، على الدرم فام. نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على الدرم فام.
0: مقيت الشهر على نرمة فام، كافي غستول لمة ورالقاع المغطاة بمسكن، فضاء عائلي بامتياز، تصميم عصري مريح، واسباس نون فيمور وتراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدم لكم جميع أنواع القهوة، العصائر الطبيعية، أطباق ومأكولات، تراعي جميع الأذواق سكري إسالي، وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مسكن، عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23-104-660.
1: Publicity. لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
2: نسمة سيف من الاثنين للجمعة، من ماضي ساعتين للستة، من ماضي ساعتين للستة، معايا إني منى البيجي على الأرم فام، على الأرم فام. نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على الأرم فام. حكاية غرام، حكاية غرام.
5: أنا بعد مشاركتنا في مهرجان قرطاج، أنا الحق مشاركة ثرية برشا بالنسبة لي، يعني تعلمت برشا حاجات الحق، وعملت برشا فورماسيون دونك تكونت لوجت توا على التكوين، لأن يعني حسيت روحي نقص برشا في بعض في التصوير وفي بعض يعني الحرفية السينمائية. ودونك توا أنا نتعلم، ما زلت نتعلم وما زال ديما نتعلم، ولكن حسيت إنه فما تطور كبير برشا من صابر في فيلم لإلاف، صابر في فيلم نهاوند. عرفت كيفاش نتعامل مع الممثلين، الكادراج زاد متاع التصوير، تعلمت برشا في التصوير وفي الكاميرا، لأنه مش سهل إنك تصور وتعاود المشهد مرات ومرات لين يخطف يعني. فتطورت الحق، تطورت، وإن شاء الله ما زلنا باش نزيدوا نتطوروا، وإن شاء الله إن شاء الله فما نلقاو الدعم شوية من من الجهات في جربة، ولا من مندوبية، هي مشكورة وزارة الثقافة الحقرة وفي مهرجان قرطاج، يعني شجعوني برشا برغم اللي أنا مانيش عامل سينما، ولكن
4: لقيت تشجيع.
5: وإن شاء الله المندوبية الثقافية إن شاء الله هي تحاول إنها تشجعنا شوية كشباب، مش كان أنا الشباب في تونس الكل إن شاء الله يدعموهم ويشجعوهم، خاطر والله كي نشوف برشا شباب يقدموا لي في سيناريو لسيناريو متاع الأعمال، وعندهم حلمة ومحلاهم وعندهم طموح وموهبة، حرام تمشي في الخسارة يعني تمشي في الماء ولا ما يسمعهم حتى حتى فدعوة حتى للمنتجين والمخرجين
4: يتلفتولهم
5: مثالش حل الميسنجر متاعك وأقرأ الميساج متاع الشباب حاول تسمعهم حاول تدعمهم بأي طريقة يعني
4: صحيح خاطر كل واحد ومسار وكل واحد وثنيت وانت يمكن زادة لعاونك الحقيقة صابر يعني انت في شخصك كما قلت يعني انت من نوع اللي يعني عندك برشة أسرار وتحدي في الحياة ولا كما قلت انت لكن هو ما خلي يقوله يعني خاصة الجيل الجديد هذية اللي ما تعبش برشة وما تورمتش برشة الحقيقة واللي نجم يسلم في أقل في أقل يعني وقت وكله في أي لحظة دونك كما قلت انت حقيقة لفت ليهم وانتي حكيت على الشباب اللي يحلم وحكيت على الشباب قلت عندهم برشا إبداعات نرجع لصابر شنو المشروع اللي يحلم إن شاء الله ينجزه مستقبلا شنو الحاجات اللي مازال يحب يخدمهم ما نعرفش فماش يمكن خلينا نقوله يعني لون آخر أو يعني باب آخر باش سيفتح يعني مستقبلا تخممش في حاجة يعني ما نعرفش مسرح فماش حاجة أخرى هيك قاعدة طوى
5: ولا يخمم صحيح في كتابة مسرحية في مسرحية إن شاء الله ونخمم زادة حتى في مسلسل صعيبة ولكن قاعدين في جربة نحاولوا أن نكونوا نواة ومجموعة تامن بالفكرة هذه موجودة الفكرة ولكن كيفية تنفيذها لازمها برشا إمكانيات وإكيب كاملة معنا إن شاء الله إن شاء الله في المستقبل نجربها ونحاولوا نعملوها والحلمة والله أنا سيبو عملت الحلمة متاعي أنا عملت الأفلام
4: أكيد ما زلت كان كملنا رانا سيبو ما تقول أكيد الحياة كل مرة تتبدل
5: كي توصل الحلمة متاعك تحب تزيد أكثر وتطمع أكثر
4: وبالعكس ساعات الوصول هو بداية أخرى وبداية انطلاق أخرى يعني ما بتعرفش عليها
5: صحيح
4: ولا ما بتعرفش عليها
5: تحية اللي كنت الحق راهو منى الحق علاش خطر أنا قابلت برشا مع مذيعات ومذيعين في نحترمهم برشا في أكيد. لي راديو وفي بعض لي راديو اللي نوعا ما معروفين ولا راديو ولا صحفية ولا صحفي طلب مني انه يشوف الفيلم ويحكي عليه يعني فقط هما ياخذوا في معلومات من عندي تفضل سي صابر بعثنا شنو الفكرة بتاع الفيلم وكل شيء انت ما شاء الله عليك يعني طلبتي انك تشوفي الفيلم الاول والثاني باش تعرفي شنو سؤالات وشنو تناقشي معنا فالحقيقة يعطيك الصحة في الحرفية المهنية هنا وهذا تفرحني برشا
4: الله يخليك
5: في صحفي يكلمني ويقول لي حاب نشوف الفيلم
4: مش
5: حاب
4: نجبش
5: ديتيري على الفيلم
4: يعني وين الإضافة يعني كيفش نجيب يعني مخرج ما شاء الله يعني كيفك ولا حتى كاتب الحقيقة منش نجيب كاتب أو أصدر كتاب وقلوا حكي لي على كتاب معتم شنو دوري يعني
5: شنو دورك صحفية
4: يعطيك الصحة اللي كنتي زادة الحق صابر فرحت برشا أنا كنت موجود بحذينا وتحية زادة لكل الشباب اللي خدموا معك الحقيقة شفت برشا خدمة محلاها شفت برشا شباب قاعد يحلم والأهم أنه الشباب هذيك لقاش كون يدز معاه ولقاش كون موجود معاه تحياتنا ليهم الحقيقة اللي خدموا سواء في فيلم لإلاف ولا كيف كيف في فيلم لأبي ربي يرحم اللي توفاو أكيد واللي يشوف يعني يروحوا في فيلم من الأفلام هذية نقولوا الحمد لله موجودة سينما الحمد لله موجودة الكتابة الحمد لله موجودة الروح الإبداعية هذه باش ما يحسش روح الإنسان وحده باش يتفرج في فيلم ولا حتى غنية الحقيقة يقول فما شكون حس بيا فما شكون موجود يعني معايا وحس بالألم هذاك وكل ومحلها السينما

0: شباب وشابات الجزيرة وبعض الأجانب موجودين جدا معنا من سويد، من برازيل، من سويسرا، دونك شاركوا في العمل، لبسوا البلوزة واللبسة الجربية وشطحوا على عزاه والجربي، دونك نحيوهم برشا. ودونك هو كليب تصورته أنا وأخرجته أنا، موجود حاليا في اليوتيوب، وأغنية حلوة الحق، إن شاء الله تنال حظها زاد
1: ان شاء الله. اغنيه تهزكم الجربه الحقيقه،
0: تهزكم الجربه
1: كما يهزكم فيلم لإلاف وكما يهزكم فيلم لأبي، وان شاء الله على قريب فيلم نهاوند. نشكرك برشا على الحضور، نتمنوا لك كل التوفيق ان شاء الله. صابر بكوش اذا ضيفنا لليوم في حكايه غرام خليل. كلمه الختام تفضل، كلمه لك عبد الديكاس.
0: نحب نشكرك منى، شكرا. نحب نشكر زاد هالي مساكن، انا فرحان برشا بوجودي هنا.
1: ان شاء الله مش اخر مره.
0: لا لا لا مش اخر مره بالطبيعه. باش نجي مرحبا بك في جربه، ومرحبا بكل الكل في جربه. احنا كلنا رانا توانسه، فانا فرحان برشا وسعيد بوجودي معكم في الراديو، ومشكورين على الاستضافه. ونحب نحيي كل اللي شاركوا معايا في اعمال، وندعو زاده للشباب اللي يسمعوا فينا، امنوا برواحكم، امنوا بالحلم متاعكم. نعرف صعيب، نعرف اللي فما برشا دي ميساج نيجاتيف توصلهم، يعني فك عليك، علاش، فاش قاعد تعمل. إذا عندك فكرة، إذا عندك حلمة، جست آمن بالفكرة متاعك، كون مجموعة تآمن بالعمل متاعك وابدأ. والأكيد راهو العمل الأول ما نجحش، العمل الثاني ما نجحش، شوي بشوي باش تنجح ان شاء الله. فان شاء الله شباب بلادنا الكل يعني يتألقوا ويبدعوا في كل المجالات، لاننا الكلنا قاعدين نخدموا في هذا الكل على خاطر بلادنا. كما احنا نصوروا على جربه، ان شاء الله فما شباب يصوروا على مساكن، على سوسه، على كل واحد من في منطقته. وان شاء الله وفي الاخر زاد نحب الله نحيي بنت مساكن سهيله مبارك، نحييها برشا. احنا قاعدين الفيلم في دار بابا عم نول في سوسه في المدينه العربي، مشكورين. عدينا فيلم لإلاف، لقيت برشا تجاوب من شباب في سوسه ومن مساكن. نحييها برشا، الشابه هذه موهوبه برشا، وان شاء الله ان شاء الله ديما متالقين. ويعيشك برشا بنا على الصدافه.
1: الله يخليك، يعيشك. نشكرك برشا اذا نصبر على الحضور. نخرج احنا زاده بالكليب هذا، وعلى قريب ان شاء الله على اليوتيوب كما كان يحكي صابر بيانتو ان شاء الله فيلم لإلاف وليابي اللي تلقاوهم على اليوتيوب. دونك صابر بكوش هكاك على الباج نتاعك في اليوتيوب، ولا بالنسبه وين باش يهبطوا بالضبط الافلام؟
0: في الفيلم في باج 4 إلاف.
1: أوكي.
0: فما باج فيسبوك 4 إلاف، باش يكون هي بالعربي زادة لإلاف، باش تكون موجود فيها الفيلم. والكليب بطبيعة موجود في صفحة جو كركني، موجود الكليب من بعد.
2: حكاية غرام، حكاية غرام. نسمة سيف من الاثنين للجمعة، من ماضي ساعتين للستة،
3: من ماضي ساعتين للستة،
2: معايا أني منى البيجي على الدرم فام.
3: على الدرم فام.
2: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على الدرم فام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
2: نسمة صيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة معايا أني منى الباجي على الأرام فام نسمة صيف عشوية تعمل الكيف على الأرام فام
1: الانترفيو الانترفيو لليوم الموعد وكما عودناكم ديما توقيت هذا الموعد باش يكون مع المواهب مع قصص النجاح مع قصص الغرام ومحلاهم القصص هذوما والنجاحات هذوما كيف تجينا من شبابنا المبدع جيل المستقبل اللي مازال كيف بدا يخطو بثبات نحو احلامه نحو تحقيق احلامه وطموحاته وخلينا نقول لكم انه طموحاتهم اكبر من اعمارهم الحقيقه هما اللي يحلموا بالكبير ومازالوا يحلموا واحنا ما لينا كان نشجعوهم أكيد على أنهم يحلموا على أنهم يواصلوا في غرامهم هذا نستقبلوهم ومنورين الحقيقة في الحضور إذا كل من أيوب مباركي وسيرين إذا المخينين نهاركم زين ومرحبا
3: أسلامة
1: مرحبا بس عليكم
3: بس عايش
1: الحمد لله إني فرحانة برشا إنه بديت بكم الأسبوع وأكيد باش تعطيونا برشا طاقة وباش تعطيونا برشا موجات إيجابية كيكا ولا؟
3: إن شاء الله
1: قبل ما نبدأ معاكم نحب نشكر الحقيقة الأستاذة مدام ملفة هميلة على التنسيق هذايا إذن وعلى رحابة صدرها وعلى التنسيق مع التلاميذ اللي إن شاء الله زادوا غدوة باش نستقبلوا كيف أبطال أخرين وقصص نجاح أخرى لكن اليوم خلي حديثنا وتركيزنا باش يكون إذن مع ضيوفنا رحبوا بهم من جديد كما قلنا أيوب مباركي وسيرين المخينيني نبدأ مع أيوب أي عرفنا بروحك أيوب
3: مرحبا أني أيوب مباركي نقرأ سنة ثامنة تحولت سنة تاسعة الحمد لله في المدرسة الإعدادية بالمساعدين
1: المدرسة الإعدادية بالمساعدين دونك تعديت نوفيام يعني عام آخر ونطويو شيء بقدرة الله مرحلة المرحلة الإعدادية وننتقل إن شاء الله للثانوي حاضر إن شاء الله لباس الرحلة هذه
3: لباس الحمد لله
1: بقدرة الله إن شاء الله أكيد كل التوفيق ليك أيوب كيف سيرين مرحبا من جديد
4: سلامة أني سيرين مخينيني ندرس كذلك مدرسة الإعدادية بالمساعدين
1: أوكي
4: تحولت من 8 ماني لنوفي ماني
1: وأنتم فرد كلاس
4: أي.
1: أوكي إن شاء الله أكيد تواصلوا الحقيقة زادة يجمعكم نفس القسم يجمعكم زادة نفس الغرام عندكم زوز موهبة وغرام باش نحكيو فيه إذا خلينا نبداو معاكم وباش نقسموا الحوار أكيد ونحكيو أنكم اخترتوا زوز موهبة يلتقي فيها خلينا نقولوا الأداء الأحساس الكلمة كيف اخترتوا أب الفنون يعني المسرح واختياركم ليه نعرفوا كلنا أنه المسرح مرآة عفوا تعكس قضايا المجتمع ويجمع كما قلنا بين التمثيل والكلمة والحركة خلي كل واحد فيكم باش يحكي لي على بداياته مع الغرام هذه نبدأ معك أيوب
3: باهي أنا من اللي كنت صغير في الروضة الحق كنا قبل نعملوا مسرحيات في دار شباب وكل شيء معنا في الروضة آخر العام حفلة آخر العام وكل شيء الحقيقة معنا كنت مغروم بالمسرح بالباهي معنا يعجبني وكل شيء فيه أداء فيها معنا المشاعر فيها أحاسيس كل شيء معنا
1: يعني من عمر صغير
3: من عمر صغير عجبني باهي بعد ما الفرصة ما جاتنيش معنا باش نعمل مسرحية إلا في السنة السادسة وقتها صاروا دي كومبيتيسون ما بينات مدارس معنا بلايس بعيد وبلايس قراب اني كنت ضمن مدرسة الابتدائية من الهيثم عملت مسرحية زاد الحقيقة أبدعت فيها وده عملت دوري
1: بالبيت تفكرها المسرحية؟
3: نتفكرها تحكي على حقوق الطفل بالفرنسي وقتها
1: أوكي والدور اللي كان لك يعني شنو الدور اللي جسد؟
3: الحقيقة دوري معناها كان دور الراوي أما في معناها طويل شوية وفيه شوية معناها كي باش تبدا تحكي انت للراوي بطبيعة باش مشاعر كل شيء باش
1: تدور لازمك توصل يعني تكون عندك القدرة على انك توصل المشاعر هذوك من الجمهور اللي باش يكون حاضر معك
3: صحيح
1: باهي هذه يعني كانت البدايات نتاعك
3: كانت البدايات
1: في المدرسة
3: في المدرسة
1: سيزيام دونك في البطولة هذه شاركت وكل معناتها مش كاينه قعدت تستنى برشا معناتها من الروضة حتى نرجع للسيزيام باش عاودك الغرام هذاك رجع
3: صحيح
1: لكنك الرجعة هذيك حسيت روحك انه هذاك المكان اللي تنتمي إليه كما نقولوا يعني المسرح وخشبة المسرح والأداء لقيت روحك يعني كينو حاضر
3: لقيت روحي مرتاح فيها ومعناها نجم اني معناها نعمل دوري بالباهي وكل شيء فهمت؟ كما كيك
1: باهي. اوكي خلينا احنا في البدايات وباش نكملوا زاده مع سيرين اذا ونرجعوا زاده. انت كيف بداياتك كيفاش كانت مع ابو الفنون؟
4: بدايتي في المسرح كانت من الصغر متاعي.
1: اوكي
4: سواء في التحضيري او التمهيدي او الروضه من وقتها كنت نعمل كل مسرحيات طريفة. وفي نفس الوقت كي كنت نتفرج على سواء الافلام او المسلسلات كان يعجبني التمثيل هذاك ويجذب الانتباه متاعي.
1: حاولت يعني انك بشوي بشوي بدي تخدم على روحك، بدي تعرف ان الموهبة هذيك حاجة تحبها وحاجة موجودة فيك ويلزمك باش تطورها. كيكا ولا بي. وقتاش كانت اول مشاركة ليك؟ وقتاش بديت تخرج الموهبة دي للعلن؟
4: اول مشاركة لي كانت في السنة 7 اساسي
1: بعد ايوب عام انت
4: في المسألة الاعدادية دو مارس.
1: اوكي
4: وقت خدمنا مسرحية على فلسطين على القضية وكان الدور متاعي وقتها الأم الفلسطينية.
1: واضح يعني زوز بجيتوا بأدوار خلينا نقول صعيبة مش سهلة الحقيقة يعني الأداء كيفاش كان. تتفكر إذا أننا سيرين أول وقوف ليك على خشبة المسرح شنو حسيت في الوقت هذاك؟
4: من الأول هكا مزيج من
1: المشاعر
4: التوتر والفرحة يعني جيني ملول كل خوف شوية أما فرد وقت كل الحبس قول إني الحمد لله وصلت للبلاصة اللي كنت عليها من قبل.
1: واضح به يعني الزوز لهنا بدأ نقول وإحنا يعني المسار يظهر قدامكم. الزوز بديتوا في الوقت يعني مش بعد على بعضكم حتى زمنيا وكل ثم من بعد ودخلتوا يعني كوليج. كيفاش روحتوا بالنسبة ليك أيوب؟ يعني بديت تلوج على نوادي قلت ولا تو نستنى كل عادة كان في مش مسابقة يناديونا ما كانش هنا قاعدين.
3: الحقيقة لوجت ستيام وكل شيء ووقتها معناها كنت نقرأ في المدرسة الإعدادية مساعدين ما عملناش ستيام ما جاش معناها الحظ باش نعملوا مسرحيات وكل شيء. أما في الويتيام ساعة باش نقول في الستيام وقتها تعرفت على مدام ولفة قرأتني عام كامل وبعد في الويتيام معناها كيف قرأتني عام كامل وفي وسط العام قالت راه فما مباريات ثقافية بيناتكم انتم المدرسة وبينات المدرسة الإعدادية بالزاوية القصيبة وثريات. معناها قلت لها مدام راني شاركت قبل في المسرح وكل شيء قالت لي ما لايجا للكاستينج. مشيت الكاستينج عملت دور معناها مثلته واخترت واني وعملته الحقيقة نجحت في الكاستينج.
1: شنو الدور؟
3: طفل قرايت ماني كوالي كل شيء.
1: اوكي دونك يعني خلينا نقولوا تنمر.
3: تنمر
1: واضح تعرض للتنمر باه
3: باه. وبعد ما تقبلت في الانترفيو اتي في الكاستينج
1: مخك في الانترفيو
3: ما تقبلت في الكاستينج
1: اي ليه الحاجه الباهي يعني انه فما كاستينج يعني اختبار الكفاءات والمهارات نتاعكم يعني باش دخلت
3: كاستينج مش كان في المسرح في الحاجات الاخرين خاطر المباريات هذه ما صارتش كان في المسرح صارت في الطبخ في الموسيقى
1: صحيح.
3: في العزف في كل شيء
1: اي كنا حاضرين دجا في تغطية التظاهرة هذه. لكن احنا كنا نحكيو يعني انك انت دخلت النادي هذا كان بعد ما قمت يعني بالكاستينج هذا
3: صحيح.
1: واضح به كيف بنفس الشيء بالنسبة لك انت سيرين يعني كي كملت في المرحلة الإعدادية يعني نفس يعني دخلت فما نادي دونك دخلت النادي هذايا
4: من الأول في الستيم وقتها البروف اقترحت علينا باش نعمل المسرحية هذي مع بعضنا ووقتها اختارت أشخاص معينين عملتنا كاستينج صغير يعني وبعدها اختارتنا واحد واحد وعملنا المسرحية متاعنا.
1: لنا خلي كيف نحكيه أيوب وسيرين نحكيه على أنه يعني بديتوا كما قلنا في المسار هذية تجوزتوا عديد المراحل يعني بدينا الموهبة هذية نطوروا فيها يعني لنا نجم نقول أنتم جمعتوا بين أنه الموهبة موجودة يعني فطريا عندكم موجودة لكن أنتم سعيتوا أنكم تخدموا على خاطر نتصور كل موهبة وكل غرام ما يكفيش أنك تكون جست مغروم به كهو فما خدمة ثم في الإطار هذية شنية الخدمة اللي كانت مطلوبة منكم باش يعني تثبتوا جدارتكم وتثبتوا يعني وجودكم ضمن مجموعة كاملة أكيد من برشا يعني زملائكم في المجال هذا.
3: لازمنا احنا كلعب باش يدخل المسرح يعرف روحه على شنو قادم، يعرف انه قادم على تعب متاع بروفا وكل شيء، يعرف انه قادم على مواجهة الجمهور مواجهة التراك خاطر فما برشا عباد عندهم التراك ما ينجموش يقفوا قدام الجمهور.
1: انت في مراحلك الاولى واجهتك مع
3: في مراحلي الاولى واجهتني شويه، اما بعد عرفت
1: اللي
3: كان باش نخاف اني قدام مسرح مانيش باش ادي اداء باهي، معناها مش باش نكون دوري بالباهي. خفت من الاول شويه، اما بعد الحمد لله واجهت
1: التأطير
3: ولقيت التأطير
1: فوالا. اي لنا زاد ايوب وسيرين زاد باش نوصل معاك في نفس النقطه، يعني شنو اللي كان مطلوب منكم كان، وخاصه انه خلينا نحكيو يعني انتم كنتوا في فتره تقراو فيها يعني في فما اولويات، يعني لنا لازمنا نهتموا زاد بقرايتنا في نفس الوقت ونخليو زاد المسرح هوايه تكمل زاد الحقيقه يعني الدراسه، ونعرفوا دور الهوايات اليوم والمواهب اللي هو متنفس بالنسبه ليكم نتصور، لكن شنو كانت الخدمه على شنو كانت اكثر، كان فما مثال يطلبوا منكم في انه في اوقات فرحكم تجيو، كان يطلب منكم برشا حفيظه برشا يعني خدمه بروفه، انت قلت زاده ايوب شنو اكثر حاجه كانت يعني الروتين اليومي نتاعكم، لكن في نفس الوقت ما كانتش حاجه ممله، كانت حاجه تحبوها تعملوا عليها جو.
4: وقتها كنا لازم يكون عندنا تركيز تام، ما يشتتنا شيء، لازم نكون الادوار نتاعنا نتقنوهم اتقان تام، سواء في الشكل في الكلام في يعني القنمس نتاعنا كيفاش ناديو، خاطر هذيك حاجه مهمه في المسرح. وكانوا يختارونا في اوقات الفراغ نتاعنا باش ما يشتوناش على القرايه، ومنا كنا نستمتعوا بالتجربه، نزيدوا نتعلموا حاجات اخرين، مثلا نتعلموا كيفاش لازم تركح الجسم نتاعك في التمثيل،
1: لغة
4: لازم تكون حافظ وفاهم الدور نتاعك
1: يعني على حركة الجسد وغيره، يعني كيف يعني نفهم منكم كيف تقولي يعني باش نحفظوا نص باش نخدموا مع بعضنا، يعني لنا نحكيوا على دور المجموعة، ما كنتوش تخدموا كل واحد بطريقة فردية، كانت مجموعة يعني كاملة تخدموا. لنا خلينا نبدأ معك أيوب، العمل في وسط مجموعة كيفاش كان لك؟
3: هو المسرح في الطبيعة معناه كل شيء ما يتخدمش فرد وحده،
1: أوكي.
3: إلا معناه في حالات خاصة معناه أنواع من المسرح
1: ولا أي الوان مان شو ولا ستاند أب هذاك، لكن حتى هذاك يلزم تحضير زادة جماعي.
3: صحيح.
1: لكن احنا نحكيه على الأداء الجماعي مش الفردي، يعني المسرح الجماعي أنتم اللي مشاركين فيه، لأن كيفاش يعني حاولتوا أنتم كمجموعات، نعرفوا كي نلقاو مجموعة يعني باش نلقاو يمكن باش نختلفوا حول آراء معينة، باش نختلفوا حول وجهة نظر معينة، دونك أنتم كيفاش حاولتوا تلقاو يعني انسجام بيناتكم في وسط مجموعة؟
3: من الأول معناها اتفقنا مع بعضنا انه معناها كان عندنا ساعة كروس فرد بعضنا معناها فرد وقت معناها نجتمعوا مع بعضنا ونبرفوا معناها ونتعاونوا ونشاركوا مع بعضنا. هو المسرح كله مشاركة باش تتعلم منه برشا حاجات، معناها مش كان باش تمثل وتمشي، لا باش تتعلم منه برشا حاجات، سواء مشاركة سواء تضامن تعاون كل شيء،
1: يعني كان كل ميثاق بيناتكم يعني في المجموعة. وانت تحكي لنا الحقيقة أيوب على قيم مهمة برشا في مجتمعنا، كي نحكيو على الاحترام، كي نحكيو يعني على التشجيع زادة المثابرة، يعني قيم المسرح غرسها فيكم.
3: كنا كنراو معناها واحد فينا معناه عنده ما يخاف وكل شيء، بدي يخاف كل شيء نوسيوه معناه نقول له راه كذا وكذا واصل باش نمثلوا بالباش ناخذوا جائزة ونربحوا معناه كل شيء يصفقوا علينا،
1: تدعموا بعضكم
3: ندعموا بعضنا. صحيح.
1: نفس الشيء كان لك زاد سيرين، يعني انكم تخدموا في وسط مجموعه تعلمت نتصور منها برشا حاجات، لفات انك تكون يعني فرد في وسط مجموعه.
4: اي تعلمت برشا حاجات في العمل الجماعي اللي قمنا به، منه ان نساند بعضنا من يعني ما نقصروش بين بعضنا، نحاول ندعم الغير حتى كان أخطأ في حاجة نقول وراه ميسالش عادي، كان نغلطوا عادي كان نعاودوا. وكما قال أيوب كنا ناخذوا أوقات فارغة نتلموا فيها مع بعضنا، نضمنوا مع بعضنا في الدور هذا
1: يعني كنتوا في مثابة العائلة حتى في المسرح، حاجة مزيانة برشا الحقيقة. في نفس السياق إذا سيرين، كي نحكيوا على تتويجات ومشاركات جاتكم من بعد، يعني كيف بديتوا في النادي وكيف بديت الخدمة وكل وشنو شاركتوا، شنو أبرز يعني التظاهرات اللي شاركتوا فيها، أبرز التتويجات اللي تحصلتوا عليها في النادي أو الأعمال اللي قمتوا به
4: في نادي؟ الحقيقة قمنا فقط بالمسرح
1: واضح
4: وساعات كنا هنا نحاولوا أكثر قدنا نطوروا من رواحنا بشوية بشوية، كل مرة نزيدوا نصلحوا غلط، كل مرة نزيدوا نتعلموا من غلطنا وهكذا.
1: ونصور في النوفيام تزيدوا تخدموا أكثر في
3: الجامعة.
1: حاضرين حاضرين. إذن في الإطار هذا شكون يكون فيكم في المؤسسة يعني في المدرسة الإعدادية؟
3: الحقيقة ما يعاونونا برشا أساتذة كل شيء،
1: أوكي.
3: منهم يعني مدام ولفة كيما
1: أي أي
3: يعني مدام سوس نتاع الإنجليزي دعاونتنا شوية،
1: يعني لقيتوا دعم زادة من قبل الأساتذة
3: الأساتذة ومنشطين في دار الشباب زادة لقينا دعم.
1: جوست باش نمشيو احنا دار الشباب، كيفاش كيفاش كانت النقلة يعني كيفاش مشيتوا لدار الشباب، كيفاش عرفتوا أنه فما نوادي في دار الشباب، نفكروا أن دار الشباب المساعدين؟ أي دونك أنت بالنسبة لك أيوب كيفاش عرفت أنه فما يعني في دار الشباب فما نوادي تلبي رغباتك واهتماماتك؟
3: يعني الحقيقة دارنا بجنب
1: مرتاح انت
3: مرتاحين معنا كنت نمشي لها معنا في مثلا في العطلة الصيفية كما هيك نمشي يعني ولد عمي يعني وصحابي لدار الشباب
1: نلعبوا يعني تتفقدوا يعني تشوف شنو موجود بالنسبة للنوادي،
3: شنو موجود نوادي معنا كان مسرح كان عازف كان كورة مثلا نوادي كان تدخل انفورماتيك
1: تلقى نفسك يعني تمشي تشوف شنو فما يعني جديد
3: شنو فما جديد وكل شيء.
1: بأبرز النوادي اللي شاركت فيها
3: الحقيقة في دار شباب شاركت كان في المسرح وبقى.
1: مسرح مازال الغرام يتبع خرج من الكوليج مازال في دار الشباب شكون يأطركم؟
3: مدام هادية وفما زادة غادي معناها شباب يعاونوا فينا على المسرح يبربونا كل شيء
1: تحياتنا ليهم. إذن كل الحقيقة العاملين ولا سادة في دار الشباب بالمساعدين كيف كيف زادة أنت سيرين دونك زادة في دار الشباب موجودة في النادي هذا؟ أي
4: زادة في النادي هذا
1: أوكي.
4: وتعرفت على دار الشباب من خلال مدام ألفة
1: كنا
4: نمشي يعني ونتمشي هي نمشي أني معها باش تشوف المسرحيات وكيفاش يعني يقوموا بالخدمة نتاعهم غادي.
1: كان فما فرق بين النوادي الموجودة في المعهد يمكن كانت يعني في إطار معين ويمكن النوادي الموجودة في دار الشباب كان فما مارج نتاع حرية أكثر في الوقت في أنكم تمارسوا غرامكم أكثر، حطوا فما فرق يعني زوز كملوا بعضهم لفات أنكم تشاركوا في زوز نوادي؟
3: هو الحقيقة معناه كي أنت بتشارك في نادي في الكوليج مثلا اللي بيشاركوا معك كل تعرفهم معنا أما في الدار شباب معنا فما عبين تعرفهم مش تولي تعرفهم
1: ولنا الإضافة
3: كل شيء لنا الإضافة كما
1: قلت أي أنت زادة كيف كيف حصلت لك يعني سيرين إضافة في تعرفت يعني على عبيد جدد يعني خرجت من الإطار الضيق اللي هو القسم ودونك نحو يعني إطار أوسع تعرفت نتصور على شباب زادة من مؤسسات أخرى يجي وزادة وكانت يعني لقاء نتصوره ثري برشا.
4: أي تعرفت على برشا عباد من دار الشباب خدمنا مع بعضنا تعاوننا مع بعضنا باش نعملوا خدمة مزيانة نعملوا صورة باهية للخدمة نتاعنا دار الشباب واللي أثر فينا.
1: احنا خلي زيد قعدنا احنا نحكي خدمة مهم برشا الحقيقة الباركور نتاعكم ان شاء الله يكون اكيد يعني مثال وعبرة حتى اللي يسمعوا فينا كيف سمعتوا يعني سيرين كيفاش تحكي على شنو كانت يعني الإضافة اللي حصلت لها من خلال مشاركتها في النوادي كيف كي نسمعوا زيد أيوب يقول يعني الإضافة اللي حصلت له كيفاش انت متلقاء نفسك تمشي وخاطر فما برشا اكيد ايوب دار شباب قريبه حتى لدارهم وما من با يعني ما يمشيش وما يشوف جوستمون
3: يقعدوا تليفون
1: صحيت لنا ذبيته ومن بعد نرجعوا له في نهايه ان شاء الله الانترفيو نعاودوا نركزوا عليه. نحب نسالكم الزوز ونبدا معاك سيرين وين تشوف روحك في المسرح ومستقبلك مع الفن الرابع شنو رسمه هكا يعني انت توا باس نوفيام فماش حاجه تحب تخدم عليهم اكثر تطور فيهم روحك اكثر وإلا فما مواهب أخرى قاعدة هكا توا يعني تبربش فيك خلي نقوله وتحب تمشي وتعمل طلع على مختلف المواهب الأخرى؟
4: هو الحق

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: بقية الشهر على نارم افام. جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية. وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
2: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
1: الموسيقى نون ستوب على رمى فامة

0: تسمعونا على www.rmfm.net قيت الشهر على رمفام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفو لاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

المزيكا نون ستوب على رم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب نون ستوب على رم اف ام.

0: اسمعونا على www.rmfm.net
1: www.rmfm.net.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
1: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
1: وسمع الصوت.
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام، راديو رام اف ام، رام اف ام ديما معاك، ديما معاك. بقيت الشهر على رام اف ام. يمرا اي وين وصلت في التحضير؟ ايش ميزه لنا على المروح للبلاد؟
2: اوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصه شاي ولا فيش قام روحه بتبش هذا الكل انا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش، على خاطر بعد ريزيدونس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدونس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا، قريب الكل شيء ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا القاو في الريزيدونس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا ما زلت نستنى المره هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير. كافي غستول لمة ورا القاعة المغطاة بمساكن، فضاء عائلي بامتياز، تصميم عصري مريح واسباس نون فيمور وتيراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدموا لكم جميع أنواع القهوة، العصائر الطبيعية، أطباق ومأكولات تراعي جميع الأذواق سكري إسالي، وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مساكن، عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
3: بيبليسيتي. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: رنا فام في مساكن في سوسة تونسنا تونسنا. سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك ديما معاك. النوبة.
1: النوبة.

0: pas.
1: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
2: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
1: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
1: الموسيقى نون ستوب على الرام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على الرام اف ام.

ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بدوبان وحبي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي.